في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

وحمي.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثاً إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
4: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. البداية بأبرز عناوين هذه المحطة. الاحتلال يمنع وصول المساعدات لبلدة قصرة. شهيدان وإصابات بقصف خان يونس. استشهاد شاب بباب العمود بالقدس المحتلة. ضابط إسرائيلي سابق يحذر من الإطاحة بالسلطة. افتتاح كأس الألف شهيد في الوطن والشتات. غرفة تجارة وصناعة نابلس تنظم نابلس إكسبو 2026 الأضخم على مستوى الوطن. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية بالضفة. حتى اللحظة الحمد لله لم تسجل أي من عمليات الاقتحام فجر هذا اليوم في مدينة نابلس وحتى في ضواحيها، فقط ما سجل اليوم هو عمليات اقتحام ودهم في مناطق أخرى من الضفة الغربية بينها جنين، والتركيز كان على الحي الشرقي في مدينة جنين ومنطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية بالقرب من قرية رابا والزبابدة، حيث تم اقتحام الحي الشرقي واعتقال الشاب معاوية حطب. أيضا تم اقتحام سكنات الجامعة الأمريكية واعتقال عدوان الكارازوز، إضافة إلى اقتحامات أخرى تمت أيضا في سكنات أخرى محيطة في مدينة جنين، وتم اقتحام أيضا منزل عائلة أحد المطلوبين في جنين دون اعتقاله في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. أيضا سجل اقتحام إلى النزلة الشرقية شمال طول كرم، اقتحام الفارعة في منطقة طوباس، إضافة إلى اقتحام بلدة تكوع في منطقة بيت لحم، وقبل قليل كان هناك اقتحام وإطلاق نار كثيف في مخيم قلنديا. هذا المخيم الذي تم استهدافه على مدار الأسبوعين الفائتين بشكل مركز، اقتحامات يومية، وأيضا احتلال مقر وكالة الغاث هناك هو معهد قلنديا ورفع العلم الإسرائيلي عليه وطرد الموظفي الوكالي وإزالة علم الوكالي وعلم فلسطين عن هذا المكان. هذا كله كان أحداث هذا اليوم، ولكن نابلس بالأمس خاصة الجمعة كانت حاضرة بعملية واسعة استهدفت في هذه المرة مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة جبل عسكر وعسكر البلد، والمنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد تم اعتقال أكثر من 24 مواطن تم إطلاق سراحهم جميعا بعد عمليات استجواب وتنكيل وضرب لهؤلاء في منزل حول إلى ثكنة عسكرية. تم مصادرة طبعا بعض المركبات التجارية لبعض المواطنين خاصة من منطقة عسكر وعسكر البلد، طبعا هي رسالة تهديد ووعيد، ويبدو أنه أيضا جزء منها تدريبات ومناورات حيث شاركت قوات كبيرة في عملية اقتحام. روى عدد من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم أنهم تعرضوا للضرب والتنكيل دون حتى أي عملية استجواب، تم وضع رقم متسلسل على كل شخص تم إحضاره لهذا المنزل الذي حول إلى مركز استجواب ميداني. كما ذكرنا أيضا بالليلة الماضية سجل اقتحام إلى بلدة بيتا جنوب نابلس وأيضا بلدة عوارتا وأودلا، ناهيك أيضا عن اقتحام آخر إلى منطقة صباسيا، وأيضا انتشار جيش الاحتلال في محيط الالتفاف القريب من دير شرف في ساعات متأخرة من أمس الجمعة. كانت طبعا معلومات فجر هذا اليوم، لكن لم تؤكد أنه كان في تعزيزات على دير شرف لقوات الاحتلال، لكن لم يسجل أي من عمليات الاقتحام للمدينة. أيضا في ساعات الغروب أمس تم اعتقال فتاة على حارز عورتة، إيقافها واعتقالها لا نعرف الآن مصيرها حتى اللحظة، ولكن شهود عيان مروا قالوا أن احتجاز فتاة وتم اعتقالها على هذا الحاجز.
ناهيك أيضا عن تطورات أخرى كانت في القدس بالأمس، عمليات تجديد، ورغم ذلك وصل عدد المصلين في الأقصى إلى حوالي 60,000 مصلي، ولكن تم وضع قيود احتجاز فلسطينيات حتى من داخل الخط الأخضر، ومنعنا من الدخول إلى القدس لمدة 6 شهور. بالأمس أيضا كان هناك أعمال عربدة للمستوطنين في منطقة الخليل، خاصة البلد القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، والحدث الأضخم كان هو عشرات آلاف المستوطنين تجمعوا في منطقة حائط البراق أسفل حائط البراق في المسجد الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية بحشد لم يسجل له يعني مثيل منذ سنوات طويلة. يعني البعض قدروا 200,000 وبعضهم قدروا 250,000 مستوطن كانوا في الساحات المحيطة في حائط البراق أسفل المسجد الأقصى. أيضا اعتداءات الاحتلال في الأغوار بالأمس كانت حاضرة، عدة اعتداءات على المستوطنين من المستوطنين خاصة في منطقة تيرزا اللي هي تقع شرق طوباس وتياسير، وأيضا كان هناك أعمال عربدة للمستوطنين في منطقة بيت دجن وبيت فريك في المنطقة القريبة من خربة طانا والمنطقة الواقعة يعني بين بيت دجن وبيت فريك خاصة بالكرم عين المي، وأيضا عند البؤرة الإستيطانية القريبة من قرية سالم. ناهيك أيضا عن أعمال عربدة للمستوطنين في بورين بالأمس وأمس الأول خاصة في المنطقة القريبة من منزل عائلة صوفان، وهذه تكررت في الأسبوعين الفائتين أكثر من مرة. هذه تقريبا يعني مجمل التطورات الميدانية المتعلقة بالاحتلال والمتعلقة بالمستوطنين.

طبعا قبل ما نبدأ بمقابلاتنا وملفاتنا نقرأ بعض عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما حتى نشوف الربط بين الماضي والحاضر، يعني أحيانا تكون العناوين مشابهة لما كان بالسابق. نبدأ العنوان موضوع سياسي، أبو الغيظ يتوقع تقدما في المفاوضات حول صفقة لتبادل الفلسطيني الإسرائيلي ربما خلال ساعات. إسرائيل تريد التأكيد من أن جندييها الأسيرين على قيد الحياة كان في عمليات تبادل قبل 20 عاما. في أيضا مجلس الأمن يناقش السلام العربي الإسرائيلي في 23 الجاري، شيراك يؤكد ضرورة إطلاق الحوار بشأن القضية الفلسطينية، وفي اتساع نطاق الإضراب في الأجهزة الحكومية، مناقش استثناء طلبة التوجيه، هذا كان قبل 20 سنة. وفي أيضا بيان للحكومة بعد جلستها 23، ندعم مطالب الموظفين ونسعى لتأمين الرواتب. إصابة 8 مواطنين بينهم سيدة وثلاث صحفيين، هذا في غزة. أولمرت يتراجع عن خطة الانسحاب بوحدية الجانب من الضفة ويؤيد استئناف المحادثات مع الفلسطينيين. في عنوان أردني، مدير المتابعة والتفتيش بالداخلية الأردنية، لن نسحب الجنسية من أي مواطن، نلتزم بقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية. يعني هذا تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات. طبعا الصورة الرئيسية كانت عن عمان، كان في حدث إرهابي في عمان قبل 20 سنة، أنه كان في إطلاق نار ومقتل سائح بريطاني وسائب 6 آخرين في وسط عمان بالقرب من المدرج الروماني، هذا حدث كان قبل 20 عاماً.

طبعا اليوم عندنا ملفات سياسية، ملفات ميدانية تتعلق بقصرة، لأن يجب أن تكون قصرة دوما حاضرة بوسائل الإعلام، وأيضا سيكون لدينا تسليط أضواء على إكسبو نابلس 2026 اللي يعتبر تظاهرة اقتصادية ومدينة تسويق ضخمة جدا في نابلس، وأيضا سيكون لدينا تسليط أضواء على الجانب التربوي، خاصة أنه احنا على أبواب بدء العام الدراسي، يوم غد في المدارس الحكومية والخاصة، ويوم الاثنين في مدارس الوكالة، لأن الوكالة ما بتداوم الأحد حسب الترتيبات الجديدة، وبالتالي سنعالج هذه الملفات وملفات أخرى، ولكن قد يكون الملف السياسي هو الملف الحاضر في ظل إجراءات من قبل الاحتلال في هذه المنطقة. يعني وبالتالي يعني ملفاتنا اليوم تلامس هموم المواطنين في الجوانب السياسية والميدانية والاقتصادية والتعليمية، وإن شاء الله نكون نوفق في ذلك من خلال ضيوفنا اللي رح نلتقي معهم تباعا على مدار الساعة القادمة.

0: طبعا الكل يتابع ما يجري على الأرض في فلسطين في الضفة والقطاع. يبدو في الضفة الاحتلال يسعى لإنهاء الوجود الرسمي الفلسطيني والقضاء على السلطة، يبدو هيك توجهات إسرائيلية من خلال الجانب العملي، وأيضا هناك مخطط لتهجير أهل غزة، وبالأمس الإسرائيليين عادوا للنبرة المتعلقة بذلك. للوقوف على هذا التقييم لهذه المخططات الإسرائيلية لإنهاء الوجود الفلسطيني في الأرض، معنا الأستاذ عبد الله كبهة الكاتب والمحلل السياسي. استاذ عبد الله صباح الخير.
1: صباح النور ابو عمر، تحياتي دكتور.
0: يعني انا وكل من يتابع الوضع السياسي، وانت حضرتك ايضا من المتابعين للملف السياسي، نلاحظ ان الاحتلال لديه الان هدفين، هدف الضفه وهدف بغزه. قد يختلفان الهدفان شكليا، ولكن يبدو ان النتيجه واحده، وهو انهاء الوجود الفلسطيني وعوده السيطره الاسرائيليه الكامله على الضفه وقطاع غزه. بوجهه نظرك، هل هذا المخطط الان هو امر خيالي ام هو يترجم على الارض من خلال الممارسات؟
1: نعم صحيح أبو عمر، هو على أرض الواقع يعني بدأوا بتنفيذه، وواقع الحال يقول بأنهم ماضون في هذه السياسة، سياسة التهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني بنقدر نقول إحنا أن مجموعة السياسات والإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال طبعا بالتعاون مع حركات الاستيطان المتطرفة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية، وهذه السياسات تتمحور إلى المزيد من الاستيلاء على الأراضي وفي عمق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل التهجير القسري الفلسطيني. يعني أكبر مثال يعني مصادرة الأراضي في منطقة إيوان، مشروع ضخم ومشروع كبير اللي نعرفه، كل الفلسطيني بيعرفه مشروع خطة إيوان، اللي هي بنعرف تماما انه بناء الاف الوحدات السكنيه حول القدس، يعني شرق القدس المحتله، ويهدف المشروع الى عزل الضفه الغربيه القدس عن الضفه الغربيه بالكامل عن الشمال والجنوب، ومما يؤدي مستقبلا الى عدم اقامه دوله فلسطينيه. يعني هذا مشروع مهم بالنسبه لكل اليمين المتطرف والحركات الصهيونيه والحركات المستوطنين. يعني هذا الموضوع وأيضا مهم جدا نرى بأنه الاستيلاء على مناطق ألف، مناطق ألف يعني زي ما استولوا على منطقة في جنين، يعني هاي لأول مرة من دوشلو يعني بيستولوا على منطقة ألف بهدف إنشاء قواعد عسكرية تخدم الجيش الاحتلال وتخدم المستوطنين. أيضا عندهم مخطط 100 نقطة، المئة نقطة يعني تقود الحركات الاستيطانية، ومنها بنعرف أن الحركات الاستيطانية كلها اليمينية مصطرفة، يعني زي غوش أموليم وأمانة ونحالة والعاد ورقابيم، كل هذه يعني الحركات الاستيطانية المصطرفة المدعومة من دولة الاحتلال يعني بكل معنى الكلمة. أيضا تقود هذه الحركات خطة لإحداث تغيير جذري في خارطة الضفة الغربية، يعني عبر السيطرة على 100 نقطة وموقع جديد، ومستهدف هذه المرة عمق الأراضي الفلسطينية وبشكل من يعني واضح من الشمال إلى الجنوب، يعني من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها. وإحنا نرى ونسمع يوميا بكل أو بمعظم القرى الفلسطينية بأن هناك احتكاكات ما بين يعني الفلسطينيين والمستوطنين، وحتى أنه يعني قبل يومين استشهد يعني 10 شهيد 2 في المغير في شرق شمال شرق رام الله، وبنفس الوقت من هجمات المستوطنين على هذه المناطق للاستيلاء على معظم الاراضي الزراعيه اللي هناك وبناء مستوطنات. يعني بنقدر نقول ايضا يعني موضوع تقطيع الاوصال والخنق الاقتصادي والعسكري، يعني الصفه الكفافيه اللي بيعملوها من شان التواصل الجغرافي، التواصل بين المستوطنات، تقطع أوصال القرى والأرياف الفلسطينية بالكامل، وتكون فعلا كما كنا ونقول دائما بأنها أصبحت جزر معزولة. يعني أنا شخصيا منطقة جنين يعني بحب هاي بعض الأحيان يعني أنوه إلها، يعني من خلال أسبوعين لحتى الآن يعني وكأن جنين منطقة عسكرية مغلقة، يعني الشرق جنوب وشرق جنين توجد هناك على اطرافها مستوطنات، اربع خمس مستوطنات موجودات في جنوب جنين وشرق جنين، حتى انه الشيء التفافي الذي تمر منه معظم القرى الواقعه على شرق جنين اكثر من دوما في بيقطعوها في الحواجز العسكريه، وفي المستوطنين يضعوا الاعلام ويكون يوم كامل ممنوع حتى الخروج والدخول من هذه المناطق. يعني بمعنى انه وكانه اصبحنا الجزر المعزوله المدن عن الكرة بشكل واضح وصريح، حتى انه الناس الفلسطينيين بدوا يتذمروا يعني كيف بدهم يصلوا من مكان الى مكان لوجود المستوطنين، ووجود حتى انهم يسلبوا المواطنين يعني نقودهم وفلوسهم ومستمسكاتهم، يعني شيء يعني اصبح يعني فوق توقع الخيال. يعني بنقول احنا يعني ضغط العسكري بشمال الضفه الغربيه ماذا يعني؟ يعني لما هجروا مخيم جنين، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، صح انها هجره داخليه، بس بالنتيجه النهائيه لما اتلفوا البنيه التحتيه بالكامل لهذه المخيمات يعني يمنعوا الرجوع، بمعنى يرجموا يعني يعني تكون حياه المخيمات غير قابله للحياه، يعني العيش في المخيمات. هذا يعني التهجير الداخلي، التهجير الداخلي يعني ان الناس تفكر في انها تهاجر يعني تلقائيا لان اصبحت الحياه لا تطاق، لا في عمل، يعني الاقتصاد مخنوق، الحياه الاستمرار الحياه بـ يعني الانسان تروح ياخذ راحته ويروح ويجي برضه صعب، فلذلك كثير من الشباب تتذمر من هذا الواقع، وبالاضافه الى انه لا يدرى واقع وطنيه حقيقيه فلسطينيه من اجل تثبيت الناس ودعم الناس في هذه الظروف. يعني بنقول يعني اللي هو كنا الضغط العسكري بالشمال الضغط يعني واضح جدا انه هو هي اساس تهجير. يعني الحواجز وكل المناطق ويعني تقييد الناس وحرية الحركة وحرية العمل وحرية، فكثير من هذه الأمور تؤدي يعني وكأنها سياسات ممنهجة الإسرائيلية إلى إفراغ المناطق من سكانها، وبنفس الوقت بشكل أو بآخر حتى لو على المدى الطويل وكأنها هم يعني يمارسوا خطة مستقبلية، خطة
0: التهجير. طيب أستاذ عبد الله، من خلال هذا الوصف، يعني هل أنت شاعر أنه في يعني في توجه رسمي إسرائيلي من خلال حكومة نتنياهو لإنهاء الوجود الرسمي للسلطة؟
1: لا، يعني إنهاء الوجود الرسمي للسلطة هذا عنوان كبير. نعم. دكتور أبو عمر، يعني هي تضعف السلطة إلى حد كبير.
0: نعم، إضعاف
1: السلطة. حتى بعض الأصوات المتطرفة لا يريدون السلطة زي سموتريتش وبن غفير وبعض وسوكوت، يعني هذا متطرف كبير اللي كان حامل المعول ويهدم نصب الشهداء في مادمة وفي الزباب وفي مناطق أخرى بحماية جيش الاحتلال. يعني هاي الأصوات الموجودة المتطرفة وهو كثر لا بأس بها، يعني هي يعني لا تريد أصلا وجود السلطة الوطنية الفلسطينية وبتعتبرها عائق أمام يعني الاستيطان الكامل والآخر. لكن نحن نقول ربما السلطة أيضا محمية في قوانين دولية، في الإدارة يعني الإقليمية والدولية والأوروبية والأمريكية والآخرية، يعني باعتقادي أنه هذا يعني هدفهم أوكي، يعني قد يجوز أهداف النشاز المتطرف، لكن باعتقادي أنه وجود السلطة ضروري بكل مراحل إقليميا طبعا ودوليا، لكن هناك أصوات تنادي في إنهاء السلطة وإنهاء حتى وجود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
0: طب كيف يمكن إفشال هذه المخططات أستاذ عبد الله؟
1: عفوا،
0: كيف يمكن إفشال هذه المخططات بالضفة وغزة؟
1: يعني إفشال، إحنا لسه ما وصلناش على موضوع غزة، يعني ومشروع بن غفير ويعني خطة فك الارتباط 710 اللي ينادي فيها بن غفير بأن هناك يكون يعني لأن أصبحت قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، فهناك عنده خطة فك الارتباط وتهجير أهالي قطاع غزة طبعا بدفع المال، وحتى أنه ينادي بوزارة إسرائيلية مختصة بهجرة أهالي غزة، وحتى أنه الخطة مرسومة على أساس أنه يرصد الخطة طبعا يرصد 15 مليار و600 مليون دولار لتهجير أهالي غزة، حتى أنه حكوميا يعني بيقولوا انه بدنا نشوف دول في افريقيا زي الكونغو زي اثيوبيا زي ارض الصومال ان يتفاوضوا معهم من شان تستقبل المهاجرين من غزه، وطبعا هي فشلت، وطبيعي الاقليم يرفض هذا، يعني دول الاقليم اقصد والاداره الامريكيه حتى ترفض باختصار شديد، يعني هم يخططوا المقصود. يخططوا كدولة كيان، دولة محتلة اللي هو الإسرائيليين، يخططوا بصفة رسمية كدولة الرسمي، يعني لما بن غفير هو جزء من الحكومة المتطرفة، وكاتس وحتى نتنياهو لما يحكي ببعض الأحيان في هذه الأمور، المقصود أن هناك خطة لتهجير الفلسطينيين. طبعا في الضفة الغربية كما قلنا من خلال اللي شرحناه تماما، والوضع الصعب الاقتصادي والعسكري والحواجز والاستيلاء على الأراضي وقلة اليد للفلسطينيين اقتصاديا، هذا كله يؤدي إلى أن هناك خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. كيف نواجه هذا المخطط ونفشله دكتور أبو عمر؟ بطريح العبارة يعني عنوان أحيانا يثير الغضب ويثير
0: الفضولية
1: ويثير الاشمئزاز، بأنه لحتى الآن لا يوجد أي رافعة وطنية فلسطينية لإفشال هذه المخططات الصهيونية، يعني الدولة الرسمية دولة الاحتلال والمستوطنين، لحتى اللحظة لا يوجد أي، يعني لا يوجد شيء أنه إحنا نفشل مخططاتهم. يعني إحنا فقط اللهم يعني ناس عزل، ما في يعني لا في دعم اقتصادي ولا في دعم، يعني بحيث أنهم يهبطوا ويصمدوا على أرضهم، ولا في أي شيء، إنما وكأنه يعني وكل أمرنا إلى الله، ويعني الأمور بيدهلنا. يعني كل يوم نسمع يعني المستوطنين يوصلوا باب دور الناس يسرقوا، احنا دوما نقول ونبقى نقول ما دام الوضع هكذا مزري ووضع صعب، يعني يسرقوا اغنام الناس وحلالهم وبيوتهم ويحرقوا مزارعهم ويستولوا على اراضيهم، وبنفس الوقت فوق هذا كله يقتلوا ابنائهم. يعني قبل يومين استاذ اثنين في المغير، اثنين شباب اثنين زي الورد استشهدوا لان هجوم المستوطنين، وقوات الاحتلال موجوده في هذه المنطقة، في سعير، في بيتا في الجنوب طبعا، في يطا، في دورة، في أراضي خراس، في بيتا، في بيت فوريك، في درستيا، في كل المناطق الفلسطينية يعيثون في الأرض فسادا المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ونحن يعني رافعين إيدينا بنقول وين يا رب العالمين، وين إحنا رايحين؟ بدنا دعم، بدنا صمود، بدنا ثبات، بدنا حدا يقول نحن هنا يثبتنا. على الناس ميت من الجوع، الناس ما بتشتغل، انقطعت سبل العيش والعمل. طبعا اللي بنعرف انه بعد 7 اكتوبر كثير كان صعب على الوضع الفلسطيني من ناحيه العمل والعمالة بالداخل لاخره، اللي كانت مصدر رزق حقيقي للناس وتنشئه حياتهم اليوميه والمعاشيه. هذا كله يعني بصريح العبارة غير موجود، لا دعم، وبنقدرش نفشل مخططات الحركات الصهيونية ومخطط دولة الاحتلال الرسمية بتهجير أراضي أهل الضفة الغربية وأهل قطاع غزة بأيدي عارية وبدون وبجيوب فارغة وفي بطون خاوية ووضع مأساوي للفلسطينيين. الله يكون في عوننا جميعا. فما في سياسي شيء يثبتنا ويثبت صمودنا من حال الرسمية الفلسطينية، ولكن نتمنى أن تتغير المعادلة ويكون الوضع أفضل،
0: وهذا أمنا بالله تغير المعادلة ويصبح وضعنا أفضل داخليا وأيضا في التعامل مع مخططات الاحتلال. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبد الله كبهة، الكاتب والمحلل السياسي والقيادي في جبهة التحرير العربي. شكرا لك.

0: قبل أيام طرحنا موضوع كسرى، إنه الضعف الإعلامي مصيبة بصراحة. البلدة تجاوزت 25 يوم على محاصرة منازل في القرية، تجويع، منع دخول المساعدات والأدوية، وبالتالي يجب أن تبقى قضية كسرى حاضرة في الإعلام الفلسطيني وأيضا ميدانية من خلال فعاليات تضامنية مع أهالي البلدة. بالأمس تم منع دخول المساعدات للمنازل الثلاثة المحاصرة، وأيضا قيود على دخول الأدوية وغيرها، وبالتالي يجب أن دوما يكون هناك إسناد لبلدة كسرى. كسرى هي نموذج لأي بلدة فلسطينية قادمة قد تتعرض لما تتعرض له كسرى، ولكن أهمية أن تبقى كسرى حاضرة ميدانيا وأيضا سياسيا وأيضا عمليا. نستضيف الأستاذ عبد العظيم وادي، رئيس بلدية كسرى. أستاذ عبد العظيم، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك دكتور أمين.
0: نحن ندرك أن الواجب علينا كإعلام أن تبقى كسرى حاضرة، ليس فقط ساعة في الأسبوع ولا ساعتين، يوميا يجب أن تبقى كسرى حاضرة، ويجب أن يكون الإسناد لكسرى من الإعلام، من المسؤولين، من القطاع الأهلي، من القطاع التطوعي، من الأحزاب. ولكن يبدو أنه في بصراحة نحن راضين أنه ضعف للأسف في ذلك، وبالتالي نستضيفك اليوم للوقوف على ما يجري بكسرى اليوم. نحن تجاوزنا 25-26 يوم، ماذا جرى في كسرى على الأقل في آخر يوم، خاصة أنه بالأمس كان في حصار ومنع دخول المساعدات، وقبل يومين منع دخول المتطوعين والأجانب. تفضل.
1: نعم دكتور أمين، يدخل اليوم 28 على حصار 3 منازل في جبل راس العين من بلدة كسرى. هذا الحصار طال أمده، نخشى أن يصبح واقع وأسلوب جديد في الضفة الغربية، وهذا ما يسعى له جيش الاحتلال. بالأمس حاول مجموعة كبيرة من المتضامنين اليهود من حركة السلام الآن ومن مجموعات حاخامات من أجل حقوق الإنسان ونقص معا وننظر إلى الاحتلال بعيون أخرى، حاولت هذه العشرات من المتضامنين الدخول إلى هذه المنازل ومساعدتها بزجاجات من المياه والقليل من الحليب والغذاء والدواء، لكن للأسف الجيش الاحتلال وضع حاجز على بعد تقريبا 1.5 كيلو من هذه المنازل، ومنع المتضامنين من حمل هذه المستلزمات الأساسية للعائلات المحاصرة، وأبلغهم بأن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. هنا أسلوب آخر، منطقة عسكرية مغلقة على المواطنين وعلى المتضامنين، ولكن بالعكس كما شاهدنا في الفيديوهات الأخيرة قبل أسبوع تقريبا عندما قامت عشرات من المستوطنين بالهجوم على عائلة البيروتي في بلدة كسرى، لم نرى هناك أنها منطقة عسكرية مغلقة على المستوطنين. للأسف هذا الازدواجية في التعامل، منطقة بجبل راس العين للأسف الاحتلال يحاول أن يضع المنطقة بوضع اليد لصالحه، أقام بوابات عسكرية، بوابات حديدية عفوا، وأقام حواجز على محيط جبل راس العين العائلات الثلاث 28 يوم، والمدارس على الأبواب أخي أمين. نعم. هناك معلمة موجودة محاصرة في جبل راس العين وهي شقيقة المواطن لؤي أبو ريدي، وهناك أطفال أيضا يجب أن يذهبوا إلى رياض الأطفال وإلى المدارس، أيضا هم محاصرين في محيط جبل راس العين من بلدة كسرى.
0: إذن الوضع يعني لم يتغير، 26 يوم لم يتغير الوضع.
1: نعم 28 يوم أخي دكتور أمين لم يتغير أي شيء، لكن بيحاولوا يقتلوا الوقت، بيحاولوا أنه يعتمدوا هذا النظام، زي ما فتحوا معركة في جنين، فتحوا معركة في طول كرم، فتحوا عدوان على أهلنا في غزة وتركوا الباب على مصراعيه. إحنا بندفع فاتورة كبيرة، كل أبناء البلد توجههم أنظارهم إلى راس العين. ما هو مستقبل راس العين؟ ماذا سيحصل مع هذه العائلات في راس العين؟ البوابة الرئيسية دكتور مغلقة من 7 أكتوبر 23 لغاية اللحظة الحالية. زارنا العديد من الناس، زارنا العديد من الدبلوماسيين، لكن إحنا بحاجة بصراحة إنه نظل متواصلين زي ما ذكرت حضرتك، نظل حاضرة حتى إنه ما تصير واقع ونتعود عليه هذا الواقع. لا، لازم نرفع صوتنا يوم يوم ونوصل رسالتنا وينكسر هذا الحصار بإذن الله عن العائلات الثلاث اللي موجودة في جبل راس العين.
0: حسب يعني رأيك، يعني الآن في شوية ضعف في تناول قضية كسرى حتى بالإعلام؟
1: لا حقيقة الإعلام يعني نشكر كل الشكر لأنه قام بكل الجهد المطلوب منه ووصل الرسالة محليا ودوليا ونقل صوتنا ونقل معاناتنا، ولحد الآن الإعلام دكتور هو مستمر، فكل الشكر للإعلام المحلي والدولي.
0: طيب شو الآن مطلوب في المستوى السياسي وبخاصة الدبلوماسي ليبقى قضية قسرة ومعاناتها حاضرة؟
1: نعم هذا هو بصراحة يجب أن تقرع الجرس ويرفع صوتنا عاليا للدبلوماسيين للمسؤولين لقيادتنا الشرعية، إنه إحنا دكتور أمين لما كان الإدارة المدنية تلاحقنا في مناطق جيم من 2011 لغاية اللحظة الحالية كل مناطق جيم طردونا منها سيطروا

0: يعني جبنا ورقة من المحكمة، جبنا ورقة من الإدارة المدنية بضرورة الإخلاء خلال فترة مثلا 21 يوم، لكن اليوم ليش ما فيش ضرورة لإخلاء المستوطنين من هذا الجبل؟ هنا التحرك الأصل يكون على الصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي الرسمي، في وزير الخارجية، في سفرائنا في الدول العربية والأوروبية، ليش ما يعلوا صوتهم ويقرعوا الجرس في هذا الموضوع؟ إحنا أصحاب حق سواء في سي أو في بي، لكن في سي حسب اتفاقية أوسلو ممنوع نبني، ممنوع نحط شبكة مي، ممنوع نحط شبكة كهرباء. طب في بي المستوطن يوم يوم بيقطع لنا شبكة الكهرباء والمي، هو غماماته أكلني الزيتونات يوم يوم لاحكينا على أرضنا على ممتلكاتنا، يعني بكفي صمت.
1: نعم. طيب استاذ عبد العظيم، انا اساس نضع المتابعين خاصه الجيل الناشئ، من هي قصرى؟ ما هي معاناتها مع الاستيطان؟ حتى على الاقل الجيل الناشئ يعرف عن قصرى تاريخها على مدار اكثر من 70 سنه من عمر الاحتلال وما بعد الاحتلال من المعاناه، وبخاصه فيما يتعلق بقدم اراضيها.
0: يعني اذا بدنا نحكي عن قصرى في الماضي، كان في عندنا اللي هو الشهيد محمد فارع قائد معركه جماعين.
1: نعم.
0: في عندنا الحاج حافظ دعيس وعبد الرحيم القاسم قاضي في معركة واد سباس بيننا وبين بلدة المغير، فعندنا قاضي بطوليين، في عندنا الشهيد عبد العزيز عودي كان شارك في مع دلال المغرب في معركة الساحل داخل في الداخل الفلسطيني، في عندنا شهدائنا الأعزاء على قلوبنا الشهيد عصام عودي، في عندنا أخي الشهيد إبراهيم الوادي ونجل أحمد الوادي ومعاد عودي ومصعب أبو ريدي وعبادة أبو سرور، أخي الدكتور من 2011 لغاية اللحظة الحالية كسرى قدمت 11 شهيد اللي هي عدد سكانها 8000 نسمة، وبالنسبة إن يعتبر 11 شهيد مقارنة بعدد السكان مجزرة كبيرة. مساحة كسرى الجغرافية 9200 دنم، حاليا لم يتبقى دكتور من مساحة كسرى سوى 3300 دنم. كسرى دكتور في 2023 سوت 155 طن زيت، لكن في 2024 سوت 115 طن، في 2024 115 طن، في 2025 ساوت 55 طن من الزيت. السنة الله لا قديش رح نعمل، ففي تراجع في هذا الموضوع. كسرى بحدها من الشرق الدومة ومجزل بني فاضل، من الشمال بلدة عقربة وجوريش، ومن الغرب قبلان وتلفيت وجالود وكريوت. قرية كسرى فيها جبال عظيمة جدا، فيها نبع مي، فيها لجان الحماية ولجان الحراسة اللي تشكلت في فلسطين وكانت نموذج، استطاع من أنه يقهر المستوطنين في أكثر من مواجهة شبابها بنفتخر فيهم. فيها النادي الرياضي في بلدة كسرى، فيها الجمعية الخيرية، فيها الجمعية النسوية، فيها يعني السلم الأهلي المقدس اللي موجود حاليا في بلدة كسرى، إنه إحنا بفضل الله عائلاتها متماسكة، فيها أربع عائلات، عائلة حسن وعائلة عودي وعائلة أبو ريدي وعائلة كنعان، لكن إحنا حاليا موحدين، فقط بجمعنا كسرى وبجمعنا حب الوطن المقدس والتراب المقدس. كسرى دكتور، إذا أنت إن شاء الله تعالى بتشاركنا في تحرر جبل رأس العين وتطلع على جبل رأس العين، وهو أحد الجبال الشامخة في فلسطين، وهو من أعلى الجبال في مدينة نابلس. هذا الجبل جبل عظيم جدا، فيها جبل راس النخل، في اللي بيطل على غور الأردن أيضا، فيها كثير من المعالم الجغرافية، فيها أشجار الزيتون المعمرة المترامية. شجرة الزيتون بالنسبة لنا دكتور هي قصة، لكن حاليا بصراحة احنا بنشعر في الألم وبنشعر في الأسى بعد فقداننا العديد من أراضينا اللي سيطر عليها الاحتلال ومستوطنيه.
1: حمى الله قصرى، وأيضا نحن نسجل لحضرتك أستاذ عبد العظيم هذا الدور الكبير في الصمود وأيضا قيادة عملية حماية قصرى وأرضيها وأهلها. شكرا لك أستاذ عبد العظيم. شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: غدا إن شاء الله يستعد أبناء شعبنا لبدء عام دراسي في المدارس الفلسطينية، طبعا بالذات مدارس الحكومة والقطاع الخاص. يبقى يعني بعض التفاوت في مدارس الوكالة، لأنه في الترتيب الأخير الدوام الأحد ما في دوام، بيبدأ الاثنين. وأيضا بعض المدارس المسيحية بيكون دوامهم يوم الاثنين، أو بعضهم بيبدأ اليوم السبت استثنائيا في هذا الموضوع. ولكن عمليا القسم الأكبر سيبدأ عام الدراسي يوم غد. معنا طبعا للوقوف على هذا الموضوع وأهمية سير العملية التعليمية وأهمية ضمان جودة التعليم في فلسطين ومواكبة الأحداث وإزالة العقبات، مع الأستاذ شاهر بدوي عضو الائتلاف التربوي الفلسطيني. أستاذ شاهر صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور، يعطيكم ألف عافية.
0: بالرغم كل المعاناة دوما نشعر عند الشعب الفلسطيني لما نقول بدء عام دراسي نوع من الفرحة والبهجة عند الأهل، عند الطلاب، عند الهيئة الدراسية، رغم الظروف المحيطة الصعبة، موضوع الرواتب، موضوع الوضع الاقتصادي. وبالتالي أنا حاب أبدأ هذا الموضوع، ما هو نظرة الفلسطيني للتعليم؟
1: قصدك دكتور سر التعليم عند الفلسطيني؟
0: بالفعل يعني هذا المصطلح، كونك مختص أدق مني في الكلام، تفضل.
1: صحيح حبيبي دكتور. دكتور بداية كل عام وطلبتنا ومعلمينا والأولياء ومجتمعنا بألف خير، وإن شاء الله بتزيل الغمة دكتور مع تاريخ الشعب الفلسطيني الممتد، يعني من 100 عام وطالع بتعرف كان في ويلات وفي صراعات وفي نكبات وفي تحديات، ولكن كان أبرز منقذ للشعب الفلسطيني اللي هو تعلقه بالعلم، اهتمامه بالعلم. العلم لم يكن فقط للحصول على شهادات، كان منقذ للشعب الفلسطيني من خلال الحفاظ على البنية المجتمعية، على الهوية، على كل ما يتعلق بكينونة هذا الشعب. كان العلم هو الأساس اللي تعلق عليه كل هذه الفسيفساء الجميلة. عشان هيك مع إطلاق العام الدراسي الجديد ورغم التحديات اللي مرت خلال 3 سنين، حرب الإبادة في غزة، في القدس التهويد، في المخيمات الشمال، نحكي جنين، طول كرم، نور شمس، تشديد وتشريد، شعبنا الفلسطيني في لبنان وما يعاني برضو لبنان، ولكن إصراره على التعليم، على هذا المعنى وهذه الرمزية للحياة وللمستقبل، هذا هو اللي بننجح فيه احنا دائما كفلسطينيين من خلال التعليم.
0: طيب الآن بنظرك، الآن في ترتيبات معينة، عدم دوام كامل 3 أيام، مرة بتكلموا 4، إشي وجاهي إشي، بالتالي كيف ممكن نضمن جودة التعليم بالرغم أنه احنا يعني مقررين أنه في ظروف محيطة في قطاع التعليم، خاصة موضوع الرواتب، موضوع الوضع الاقتصادي، البطالة، ولكن كيف نضمن للفلسطينيين جودة في ظل هذه الظروف؟
1: يعني بداية دكتور اسمح لي أكون اقتراح جديد بطلقه من إذاعتكم، ويعني بفكر كثير مضبوط الأزمات المالية والاقتصادية والضغوطات الميدانية، اجتياحات يومية متكررة، منع وصول، حرمان الطلبة في مناطق الأغوار والمسافر والمناطق القريبة من المستوطنات وهجمات المستوطنين، في علينا هجمة شرسة بدنا نتأقلم معها، بدي يكون في عنا مرونة، بدي يكون في عنا قدرة على التعامل. ولكن أنا هنا بقترح إشي واضح، بعد 3 سنين من استجابات جميلة، إحنا دائما في عنا استجابات جميلة دكتور صحيح في قضايا التعليم وأزمات التعليم، ولكن بقترح أن يكون في استعداد وفي جاهزية دائمة وموثقة. أنا عشان هيك بفكر دكتور أنه يجب أنه ننتقل من مفهوم إدارة الأزمة في التعليم داخل وزارة التربية والتعليم، وبتتعلق بالوزارة، بالرواتب، بالمعلمين، بوصول الطلبة، إلى مفهوم جديد من خلاله بتكون إدارة أزمة التعليم بالشراكة مع المجتمع. المجتمع دائما احنا بنتغنى دكتور دائما بتجربتنا في الانتفاضة الأولى والتعليم الشعبي، و صحيح ولا لا دكتور؟
0: نعم فعلا.
1: عشان هيك كانت أوقاتها إدارة التعليم جزء كبير من المعلمين المخلصين، رغم أن كنا تحت إدارة الحكم الإدارة المدنية إذا بتذكر، ولم تكن هناك وزارة التربية والتعليم، ولكن المعلمين المخلصين، المديرين المخلصين، هذول اللي يعني اللي هم الرواد في شعبنا، قدروا مع المجتمع المدني إن كان في تنظيماته، البعد الاجتماعي في هذه التنظيمات، المؤسسات اللي كانت موجودة، قدروا يعملوا حالة شراكة. أنا بفكر أنه مهم كثير يا وزارة التربية والتعليم، يا وزير التربية والتعليم، هناك في فئات مجتمعية وفي مجتمع كامل مستعد يحمل معك المسؤولية. يجب أن يكون في شراكة بين كل قطاع المؤسسات. شو يعني مع بداية العام الدراسي شو بيمنع وزارة التربية والتعليم بما أنها هي صاحبة المكان اللي هي المؤسسة المدرسة وهي صاحبة الولاية والتلفاز الحق في التعليم، التعاون مع البلدية مع المجالس القروية مع المراكز الثقافية، ليش ما يكون في كل مدرسة خارطة انه في قضايا لها دخل في وصول المعلمين في استمرار عملية التعليم. اقول لك في موضوع الفاقد التعليمي، انا في مركز ضيافة الثقافي عضو في الائتلاف التربوي الفلسطيني، ما توجه ليش لا مدير مدرسة ولا مدير منطقة يقول لي شو الخدمات اللي تقدر تقدمها في موضوع الفاقد التعليمي. هذه الشراكة انا من هين بطلق انه يكون في فرق محلية ان كان على مستوى المدينة او مستوى المحافظة او مستوى الحي، نقدر نعمل هذه الفرق تكون شو الإمكانيات مين بده يتدخل وكيف في حال اجتياح، كيف بده يتم إخلاء الطلبة في حال تعذر الوصول، وين في عندي معلمين متقاعدين. يا دكتور أمين، دكتور أمين، في عنا آلاف المتقاعدين المعلمين المتقاعدين المستعدين يسندوا العملية التعليمية من خلال سد فجوة الفاقد التعليمي في خلال مؤسسات مجتمعية زي مركز ضيافة الثقافي زي أندية الشباب مراكز نسوية، كلهم مستعدين، بس بدك حدا يستجلبهم عشان نحط كلنا خطة واضحة كاملة نعرف كيف تدخل. ننتقل من حالة الاستجابة دكتور اللي بيسموه حالة الاستعداد، نكون عنا عارفين إذا صارت أزمة في المنطقة الشرقية في نابلس وصار اجتياح في المنطقة الغربية في البلد القديمة، نعرف مين بده يتدخل مين بده يساعد كيف كل هذه التفاصيل. بقترح أنه يكون البداية الموضوع، يعني ما بخطر ببالي أنه يا معالي وزير التربية والتعليم أيها الدكتور الرائع المحترم بما أنك مسؤول عن التعليم في المدارس وأنت مسؤول عن التعليم العالي، بنحكي جامعة النجاح الوطنية بدنا الأبحاث، بديش أقول لك إن العمل، بدي الأبحاث اللي انعملت عن إدارة أزمات التعليم وأحطها قدام الخبراء وقدام المنطقة كيف يستغلوا هذه الأبحاث وهذه الخبرات. وأنت طالع تحكي لوزير الثقافة وين شوفي عندك مؤسسات ثقافية ممكن تسندني في منطقة نابلس ومنطقة الأغوار ومسافر يبطة، نحط هذه الشبكة على مستوى القيادة الأعلى وبعدين نروح للمحافظة، وأنا بثق بمحافظ محافظة نابلس إذا بدنا نحكي محليا، وبثق في وزير التربية والتعليم كنا نحكي وطنيا، وبثق في رؤساء لجان الخدمات والمجالس المحلية في كل مكان انه يبادروا ويبلشوا يحطوا هذه الخطط عشان ننطلق في عام دراسي جديد واحنا مستعدين لاي ازمات، لانه واضح انه الازمات لن تنتهي ستتكرر بأشكال مختلفة إن كان من المستوطنين من الجيش من الرواتب من موضوع البنوك، كل هذه التفاصيل نكون مستعدين لكل التدخلات، نحدد شو المخاطر اللي ممكن تواجه على العملية التعليمية. ونرجع للبداية، التعليم مش خدمة، التعليم حق، والتعليم في هناك عقد اجتماعي فلسطيني كأحد موارد أو المورد الرئيسي للشعب الفلسطيني للبقاء والاستمرار.
0: إن شاء الله كل هذه التوصيات وهذه الإشارات من حضرتك أستاذ شاهر تلقى أذان صاغية من قبل المسؤولين على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظة، وأيضا حتى لمن ذكرتهم من معلمين متقاعدين مدراء مدارس متقاعدين خبراء في التربية المؤسسات المجتمع المحلي، حتى ننجح العملية التعليمية ونبقى دوما سلاحنا سلاح التعليم. وهذا ما ذكرته في البداية أنه هناك سر للتعليم عند الفلسطينيين. شكرا لك سيد شاهر البدوي عضو الملتقى التربوي الفلسطيني.
1: شكرا لك دكتوري.

0: قبل 4 أيام انطلق نابلس إكسبو 2026، هذه التظاهرة الاقتصادية، هذا المهرجان الكبير الذي صيته تجاوز الوطن وليس فقط محافظة نابلس، وهذا يسجل لغرفة تجارة وصناعة نابلس بإدارتها وكوادرها وطاقمها وأيضا مؤسسات المدينة اللي أيضا ساهمت في إنجاح هذا الإكسبو. بالأمس يعني انتهى اليوم الثالث، اليوم الرابع، وبقي عندنا أيضا السبت واليوم والأحد، وبالتالي يعني 6 أيام من العمل والعطاء يعني تعطي ثمارا كبيرة جدا، وكان الكل يشيد بهذه التظاهرة الاقتصادية. طبعا معنا سيكون بعد قليل الأستاذ ياسين إدويكات الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ولكن نستمع لرأس الهرم في غرفة التجارة الأستاذ سامح المصري في تعليقه في اليوم الثالث لهذا الإكسبو.
1: جمال، اليوم الثاني من إكسبو نابلس، يعني تقييمك الأولي لليوم الأول وجزء من اليوم الثاني.
2: مساء الخير للجميع، شكرا لك دكتورنا وحبيبنا. أنا بشوف أنه والفضل والحمد لله لربنا انه في عندنا نجاح باهر، نجاح يعني غير متوقع بهذه الصوره، لانه عدد الزوار فاق توقعاتنا بكثير. ولكن كمان مره انا بقول هذا شيء جميل، احنا ما اشتغلنا على فقط العارضين اللي بدهم يعرضوا إذا إما منتوجاتهم أو إما يشبكوا مع تجار آخرين وما إلى ذلك. كان هنا في عنا منطقة مطاعم جميلة جدا، في عنا منطقة فعاليات حوالي 2 دنم بقعدوا الناس، الأطفال في عندهم مهرجين، في عندهم مغنين أغاني الأطفال، في اللي بلونوا وجوههم وما إلى ذلك. وأنا بشوف أنه هذا لا يقل أهمية عن التجارة، لأنه من حق أطفالنا أنهم ينبسطوا مثل باقي أطفال العالم، من حق أمهاتهم أنهم ينبسطوا على انبساط أطفالهم. وأنا بقول لك يعني بصراحة هذا لا يقل أهمية عن المعرض كمعرض تجاري. إذا بتطلع الأطفال اللي انولدوا منهم 2 و3 و4 انولدوا إما بظل كورونا أو بظل الحرب، وبالتالي التنتين أسوأ من بعض يعني للأسف. فكمان مرة تأكدنا إنه يكون في هنالك منطقة ترفيهية خاصة بالأطفال وأهاليهم.
1: سؤالي الأخير، رغم الفعاليات المستمرة، هل سيلحق إكسبو نابلس فعاليات أخرى؟
2: أكيد، وأنت شفت هو تحضير لإكسبو نابلس كان في أسبوع التسوق زي ما أنت عارف، وزي ما أنت شفت وصورت ونشرت، وبالتالي أنا بقول لكم إنه في يعني فعاليات كثيرة ستتبع. ولكن إحنا اللي بنقوله إنه إحنا هذا شغلنا، هو جلب الاقتصاد لنابلس. شغلنا الأساسي إنه إحنا بهمنا كثير إنه نابلس ترجع عاصمة اقتصاد كما يجب أن تكون، وبالتالي يعني مهم كثير إلنا هذا الكلام، ومهم إنه الناس يحسوا إنهم في اطمئنان وفي أمان بنابلس. وأنا حكينا كثير بهذا الموضوع، وإذا أنتم بتلاحظوا كلكم إنه صارت نابلس مفتوحة على الجميع، على أهالينا بالداخل، على القرى المجاورة، عندنا أفضل تعليم بالبلد، أفضل طب بالبلد أو بفلسطين، وبالتالي ما في أي مانع إنه الزيارات تكون دائمة لنابلس.
0: سامح المصري رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ ياسين إدويكات الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس. ياسين صباح الخير.
3: يسعد صباحك، صباح كل اللي بيسمعونا، وصباح السيد سامح المصري حبيبنا.
0: طبعا احنا بنتكلم عن نجاح كبير وليس يعني نشاط وفعاليه بسيطه، وبالتالي ذكر قبل قليل نشرنا لقاءنا السابق مع الاستاذ سامح، والان المقابله معك يعني بصراحه بعد ايام من هذا الانطلاق، يعني مدى يعني الانجاز الكبير اللي تشعروا فيه كاعضاء غرفه تجاره صناعه نابلس على هذا الانجاز الكبير اللي ساهم فيه كل كادر الغرفه من مجلس اداره لعاملين، وايضا بالذات على وجه التحديد لجنة المعارض اللي كان لها دور كبير جدا وبصمة كبيرة في هذا النجاح.
3: احنا اكيد سعداء جدا جدا بهذا الحدث الاقتصادي الضخم اللي الحمد لله رب العالمين لاقى نجاحا كبيرا، وانت لاحظت وشفت على ارض الواقع مدى الفرحه والانبساط والسرور على وجه الزائرين جميعا كبارا وصغارا، وهذا طبعا من ضمن الاهداف اللي احنا حققناها وسعينا الى تحقيقها بالاضافه لمجموعه كبيره من الاهداف. وانت تعلم الحمد لله رب العالمين احنا بنقول الأوراق التجاريه اذا قالت فعلت، واذا فعلت ادهشت وابدعت كما حدث بالنسبه لهذا الحدث الاقتصادي الضخم بامر الله تعالى.
0: طيب استاذ ياسين، نذكر الان تقريبا يعني الاهداف اللي كانت مرسومه للاكسبو، يعني لو نشوف وين يعني تحققت حتى من الايام الاولى من هذا الاكسبو.
3: شوف يا دكتور، احنا حكينا وانا نزلت كمان منشور على صفحتي وحكيت الزائر مبسوط، الصغير مبسوط والكبير مبسوط والمشارك مبسوط. عناصر المعرض دكتورنا اللي هم الزائرين المشاركين والسلع والخدمات المعروضة، عندما شعرنا أن الكل سعيد ومبسوط ومسرور والكل راضي ليس فقط شعورا، وإنما سألنا وكان الإجابة عند كل المشاركين أنه إحنا فعلا استفدنا سواء بالبيع أو التعريف، والزائر أيضا استفاد برضو بعد السؤال. يعني أنا بالأمس سألت أحد الزائرين قلت له ما رأيك بهذا الإكسبو أو بهذا المعرض، قال أنا سعيد جدا أنا وعائلتي، لأنه كان فعلا مع عائلته، قال أنا تعرفت على مصانع وعلى تجار لم أكن أعرفهم قطعيا. هذا إجابة أحد الزائرين. نفس النتيجة كمان أنا جولت كثير في أروقة المعرض وسألت العديد من المشاركين ما رأيك بالمشاركة، استفدت؟ الكل أكد أنه استفاد، لأن حقيقة إحنا الفائدة الكبرى اللي إحنا حققناها عرفنا آلاف أو مئات آلاف الزائرين اللي إن شاء الله راح يزوروا المعرض في الأيام الخمسة كلها بكل المنشآت الاقتصادية الموجودة في أروقة المعرض، سواء كانت طبعا تجارية أو خدماتية أو صناعية. وكان الهدف الرئيسي لنا إحنا تركيزنا على موضوع الصناعة دكتور، لأن إحنا 40% من المعرض والصناعة مصانع وأصحاب مصانع عرضوا منتجاتهم بطريقة رائعة جدا، عرفت المستهلكين اللي إحنا بدنا نستهدفهم مشان نحول سلوكهم الاستهلاكي نحو استهلاك السلع المصنعة محليا. وهذا الحكي طبعا أكيد ساعد أصحاب المصانع لأنه عرضهم لمنتجاتهم بطريقة رائعة جدا، أظهرت هذه السلع المميزة واللي صار عندها قدرة تنافسية عالية جدا، وكان ينقصها فقط لغير تعريف الزائرين بطريقة مباشرة دون وسيط على هذه السلع، وهذا ساعدهم فعلا على التعرف على أفكار بالنسبة للمستهلكين واستماع لآرائهم وأذواقهم، بحيث أنه فعلا لمس صاحب المصنع ضرورة جدا بتعديل السلع المصنعة والمنتجة محليا على ضوء رغبات وأذواق المستهلكين اللي زاروا هذا الإكسبو وأبدوا وجهة نظرهم. وهذه قضية مهمة جدا وحساسة، لأنه أنت لما بتصنع سلعة تتناسب بأذواق ورغبات المستهلكين بترفع من قدرتك التنافسية أمام السلع الأخرى المستوردة، ناهيك عن الفوائد الأخرى اللي احنا ذكرناها اللي هي الفوائد المرتبطة بتنشيط الحركة التجارية في المحافظة، بإعادة نابلس إلى مكانتها الاقتصادية كما كانت سابقا، بجعل نابلس أن تكون مزارا لكل الزائرين من مختلف المناطق. واستطعنا من خلال هذا المعرض وقبله فعاليات أخرى لها علاقة فعلا بالأهداف الرئيسية اللي إحنا مصممين على تحقيقها وإنجازها، والحمد لله إحنا ماشيين ولا نقف عند هذه الفعالية الحال قطعيا. كذلك إحنا بنحكي في غرفة التجارة والصناعة مواجهة هذا الحصار اللي بتعاني منه نابلس على مر السنوات، لا يتم إلا بهذه الفعاليات.
0: نعم.
3: والأنشطة اللي إن شاء الله ستبقى مستمرة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وكما ذكرنا لتنشيط الحركة التجارية التي تعاني منها نابلس من حالة ركود وحالة الانكماش. احنا لا نستطيع معالجة هذا الانكماش والركود بشكل كامل، ولكن بهذه الفعاليات والأنشطة والأفكار نستطيع أن نخفف فعلا من أثر هذا الحصار.
0: نعم.
3: الجائر على هذه المحافظة.
0: طب سيد ياسين، هل ممكن هيك إن شاء الله يعطينا العمر إنه وإلك وللناس القائمين الغرفة التجارية السنة الجاية نشوف إكسبو 2027 28 29، في أمل إن شاء الله؟
3: طبعا إحنا لن نقف عند حد معين، وأنا توقعاتي بأمر الله تعالى إن راح يكون عندنا إن شاء الله معارض أخرى سنستمر بإقامتها. ممكن أن يكون هناك حتى نهاية العام معرض متخصص في المنطقة الشرقية، هذا أكيد، لأنه زي ما حكينا هذه المعارض وهذه الفعاليات حقيقة هي أساليب للدعاية والإعلان لكل المشاركين، وهي من أفضل أساليب الدعاية والإعلان لإظهار فعلا هذه الأنشطة وهذه الخدمات وهذه السلع أمام الكم الهائل من الزائرين. تلاحظت كم الزائرين، كم الأعداد التي أمت وزارة هذا الإكسو في أيامه الثلاث السابقة.
0: إن شاء الله مزيد من التقدم
3: إن شاء الله، والفرحة موجودة
0: إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله
3: جدا جدا بأن نستمر في هذه الفعاليات إن شاء الله ما دمنا قادرين على إقامتها، وما دامت الظروف مستمرة ومهيئة لإقامة مثل هذه الفعاليات، وهذا وعد منك كغرفة التجارية.
0: إن شاء الله، وإحنا سنواكب هذا النجاح والتميز الآن ومستقبلا، وإن شاء الله دوما بيكون الإعلام عبر إذاعة حياة ومنصات أصداء، وأيضا بقية الزملاء الإعلاميين من كل المؤسسات الزميلة هنا في نابلس وخارج نابلس أن نكون دوما سندا لكم في هذا الأداء وهذا التميز. شكرا لك أستاذ ياسين دوكات الناطق باسم غرفة التجارة وصناعة نابلس.
3: شكرا لكم.
0: بدنا بشار الصيفي الفيديو

0: وأيضا بالأمس العديد من المسؤولين زاروا الإكسبو، وكان على رأسهم الأستاذ بشار الصيفي وكيل وزارة الاقتصاد اللي أشاد بهذا النجاح والتميز بإكسبو. كان أيضا موجود أيضا مدير عام الصحة في محافظة نابلس الدكتور رامز الدويكات الذي أيضا أشاد من خلال لقاءاتنا معه بهذا الإنجاز. وقام هناك لقاءات مع كل العارضين ومع الزوار، وكانت بهجة كبيرة جدا ونجاح كبير. وبالتالي لاحظنا هذا النجاح من قسمات الناس وابتساماتهم اللي بدت عليهم. نستمع قليلا لما قاله الأستاذ بشار الصيفي.
1: يعني أنا بعتقد أن هذه الفعالية من أهم الفعاليات اللي أنا بشوفها على مستوى محافظات الوطن، إكسبو نابلس 2026 اللي بتنظم غرفة تجارة صناعة نابلس، اللي إحنا بنشكر كل أعضاءها، رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وكل موظفين الغرفة وكل فعاليات نابلس اللي أشرفت على هذا النشاط التجاري الاقتصادي المميز في نابلس، واللي بشكل يعني بصيص أمل ودعم للاقتصاد الفلسطيني. ما نشاهده من تنوع للمعروض سواء كان المنتجات الوطنية أو الشركات أو حتى تنوع الأنشطة للأطفال والنشاطات الثقافية، هو دليل على استيعابنا لمنظور العمل العام ودعم الاقتصاد الفلسطيني في نابلس. نابلس التي تمثل الإرث والحضارة، إحنا بندعي كل أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن وفي الداخل الفلسطيني لزيارة هذا المعرض وللتسوق ولحضور هذا المهرجان المميز حقيقة، اللي بشكل يعني باكورة يعني دعم للاقتصاد الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية اللي بمر فيها شعبنا. كل التوفيق والشكر للقائمين على هذا المعرض، ويعطيكم ألف عافية جميعا.
0: إذن هذه إشادة من وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني الذي زار وتفقد بالأمس المعرض. بتعرفوا أنه وزير الاقتصاد وأيضا وزراء مع رئيس الوزراء وصلوا في اليوم الأول وشاركوا بعملية الافتتاح. وإن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح لنابلس إكسبو 2026 في الأيام المتبقية اليوم وبكرة، وإن شاء الله يكون لدينا في الأعوام القادمة فعاليات مشابهة. كان بدنا أيضا أن نبث بعض اللقاءات وأيضا رسالة الشيخ أحمد شرف اللي وجهها في بدء العام الدراسي، طبعا تم نشرها على منصات إذاعة حياة ومنصات أصداء. في النهاية نشكركم على حسن المتابعة. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عبادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني،
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبود؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
10: الإدارة المدنية دائماً تلاحق تركتها عندنا بواجرنا، حتى سيارات الإنشاءات قاتلوها أكثر من مرة. طويل لعدم المواخذة مسؤولين طويل ارتباطنا. يعني عمي هذه منطقة بقى. هاي جنة.

0: كامل مستعد يحمل معك المسؤولية. يجب أن يكون في شراكة بين كل
1: ياسين. صباح الخير.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

يا ريت فيي يخبيها.

0: وما خلي حدا يحاكيها
1: بس
0: دموع عيني.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: 还不如
1: 微信。好了，那要不你。

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: تنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: ببحث لهم، ببحث لهم لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي. الساعة الآن 10 صباحا.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الورد وصباح الخير والنور، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة أكيد من برنامج يوم بيوم، وصباح الخير والفل لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح النشاط، صباح السعادة، صباح يوم السبت، صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية. إن شاء الله بكون صباحكم حلو، كله خير وبركة وسعادة وهدات بال وتوفيق من رب العالمين يا رب، وبداية أسبوع سعيدة وحلوة علينا وعليكم، كلها خير، كلها أخبار حلوة وتحققوا كل إشي ببالكم، وصباح الطقس الحلو يعني لحد الآن الطقس لطيف مش كتير شوب، هيك بتحسوا انه في نسمة هواء، فالطقس كتير كتير حلو، وحلقة جديدة ان شاء الله منبسط فيها ومنقضي فيها وقت حلو. وصباح الخير لرائد.
1: صباح الخير، يسعد هالصباح يا أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين، واحنا بداية اسبوع ان شاء الله جميلة وجديدة على جميع المستمعين.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله تمام، ماشي الحال
0: الحمد لله. طبعا احنا الخميس ما طلعنا انا ورائد، يعني هو كان عنده شغلة وأنا بدون رائد ما بطلع عمي، لا هو بطلع بدوني ولا أنا بطلع بدونه، فنعتذر إنه إحنا يوم الخميس ما طلينا عليكم، بس إن شاء الله منعودكم يعني أكيد هذا اليوم. وسؤالنا لليوم بيحكي بجانب كتير شغلات رح نحكي عنها أكيد اليوم، ألا وهو يا رائد السؤال بيحكي لك إنه شو أصعب موقف ممكن إنه يخلي الإنسان يقطع علاقته بأقرب الناس. صراحة حلو، يعني ما حسيت عمرنا سألنا هذا السؤال أنا ورائد سواء إشي جديد أو إشي قديم، فحسيت حلو يعني إنه عن جد شو في مواقف هيك ممكن تكون صعبة كتير، تكون قاهرة كتير، الواحد ما يقدر يتحملها، إنها مثلا طلعت من هدول الناس أو طلعت من هذا الشخص بتخليه عن جد يقطع علاقته بهدول الناس. فبدنا نشوف اليوم كل واحد هيك من وجهة نظره شو الموقف يلي عن جد بخلي إنه يقطع علاقته بأقرب الناس إله. في هيك مواقف بتخليك رائد تمرق بحياتك المواقف هاي إنه تخليك عن جد تقطع علاقتك بالناس، ولا بتقول لا بعدي بمشي، أو ممكن حسب الشخص؟
1: هلا
0: يعني
1: حسب الشخص، وممكن إنه يعني العلاقة تنقطع وتكون مجرد إنها مرحبة، يعني ما تكونش الأمور عميقة زي أول،
0: نمو يعني زي قبل،
1: يعني حضوره وعدم حضوره بكون واحد.
0: حلو،
1: هلا إيش المواقف أنواع المواقف وكيف، خلينا نشوف بالأول
0: منشوف
1: المستمعين والمشتركين
0: أكيد
1: يشاركون على التلفون أو على مواقعنا،
0: صح
1: نشوف إيش راح يحكوا، وإحنا أكيد يعني راح نحكي معكم أكثر.
0: أكيد وأكثر. أكيد عبين منفكر هيك بمواقف.
1: بلشت معنا أميرة، هو اليوم أصلا يعني مش راح يكون الأجواء حر،
0: لا لطيفة صراحة،
1: راح يكون اليوم لطيف، أما الأيام القادمة
0: أيوة رحلة على الأيام
1: والاثنين والثلاثة راح تكون الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام وبنحو درجتين ثلاث درجات، رح يكون يعني الجو صيفي حار وقت الظهيرة في الجبال، وجو حار إلى شديد الحرارة في المنطقة الساحلية والساحلية، وفي ساعات الليل يصبح الجو يعني لطيفا في كافة المناطق.
0: طيب حلو، يعني إحنا بعدين شوي منودع الصيف صح؟ خلاص
1: انتم مستعجلين؟
0: أنا مش مستعجلة، مش بالعكس أنا الوحيدة اللي مو مستعجلة، الناس مستعجلين كتير على الشتاء، أنا لا صراحة أنا مبسوطة كتير بهاي الأجواء،
1: يعني لسه يعني هنا ما
0: معنا بداية
1: شهر
0: 9 كمان
1: وبشهر 10 شوي بكون يعني، أما في عنا يعني شهر وشهر ونص
0: والله ما هم كتار، بس يلا بنحاول نستغل فيهم كل دقيقة شمس. صباح الخير لأم العبد، يسعد لي صباحك. ليلى هريج، صباح الفل. وفاء، صباحك ياسمين وفل يا وفاء. وأبو علي المسيمي، يسعد هالصباح الحلو. عبد الله هيلان، صباحكم فل بكل خير وبيصبح على جميع المستمعين، يسعد صباحك وصباحهم يا عبد الله. وابو عمار علاوي، يسعد صباحك، الله يهدي بالنا وبالك يا ابو عمار، صباحك فل. اذا سؤالنا اليوم بيحكي عن شو اصعب موقف ممكن عن جد يخلي الانسان يقطع علاقته باقرب الناس له، على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: صباح الفل لأم عامر، يسعد لي صباحك وسائد خويرة كمان صباحك فل. قبل ما نكمل بالسؤال، أنا صراحة حابة هيك شوي نحكي عن الإكسبو يا رائد.
1: المعرض
0: يعني لازم نحكي عنه بما أنه بكرة آخر يوم. طبعا هم بلش من يوم الأربعاء بتاريخ 2-9 ورح يخلص 6-9 اللي هو
1: 6 الشهر،
0: بكرة المفروض يخلص. فهينا أعطينا هيك كم وقت عشان نحكي عنه، نشوف الناس اللي زارته مثلا كيف شفتوا الإقبال عليه، كيف شفتوا الأجواء تحت من ناحية كل إشي، من ناحية خلينا نحكي نظام ترتيب عدد الناس، المحلات اللي موجودة تحت، الأسعار كمان، ركز على موضوع الأسعار. فبما أنه رائد كمان زاره لمعرض الإكسبو، احكي لنا هيك، نقول لنا تجربتك أخ رائد.
1: هو الجو بشكل عام حلو يعني. الناس بتيجي يعني متفاعلة كتير يعني، ويعني كم حلو. كبير من الناس عملت تيجي. بالنسبة للتنظيم، التنظيم كتير حلو،
0: حلو
1: مقسم بطريقة حلوة الدخول والخروج، بس الصعوبة لأنه في يعني كم هائل من الناس عملت تدخل،
0: فتحس إنه في كتير
1: يعني الطريق لا تطلع وتوصل وكذا، في صعوبة يعني عند الدخول. يعني قديش أوصف لك إنه قديش في ناس عمالها تدخل، أو يعني كتير ناس، بس لما تدخل جوا يعني وانت طالع على فوق بتحس إنه يعني في صعوبة ممكن تكون جوا، لا بتكون تمشي انت في اريحية يعني. المكان كبير كثير،
0: هو كبير
1: ويعني فيش اشي كنت تحس انه الناس يعني هي يعني فوق بعضها او ملزقة بعضها، لا المكان واسع. المكان مليان، بس ما بتحسي انه يعني هذا اللي يعني يعني باريحية انت بتمشي. هذا مهم كتير بالنسبة للجاي هو وعيلته وكذا. بتمشي انت بأريحية، ما في يعني انك عم تمشي وحدة بدافشك او كذا،
0: ما هو كبير. برضو كبير. المكان واسع،
1: فيعني مريح يعني.
0: الأسعار كيف إذا جربت تشتري إشي من؟
1: وأنا بصراحة لأني كنت بشتغل في في في شغل يعني ما
0: تحركت
1: يعني
0: ما
1: تحركت بشكل عام. ممكن اليوم، أما حاسس إنه الناس يعني مبسوطة يعني.
0: يعني في في في كتير ناس، أنا شفت كتير حكي إنه المعرض حلو مثلاً، بس أغلب الناس كانوا مستائين من فكرة المواصلات يا رائد، تحديداً أهالي المنطقة الشرقية. أنا شفت إنهم بيطالبوا يكون مثلاً على الأقل في مواصلات تأخذهم من هناك دايركت
1: لبيتي
0: بقى. شفت كتير هيك ناس بتحكي. شفت برضو ناس بتحكي عن مستائين من فكرة إنه في شركات مقاطعة موجودة تحت. أنا هذا الإشي كتير شفته صراحة، شفت كتير الناس تحكي عنه بشكل مش طبيعي. هذا الإشي بس كفكرة الناس مكيفة عليها عشان نكون واضحين. يعني نقطة حلوة لأنك أنت تدعم بلدك، خلينا نحكي تشجع الاقتصاد، تشجع الحركة. أكيد صار خلال هدول الكم يوم إقبال كتير كبير على المحلات، ممكن على الحركة الشرائية برضو صار كتير في بيع شراء، خلينا نحكي الله يوفق الجميع طبعا. وكتير يعني كتير محلات صراحة موجودة تحت، بيختلف من محلات أكل، عطور مثلا، مطاعم، مفروشات، كل هاي الأمور. فإشي حلو إنه كل هدول الشغلات مجموعين تحت مكان واحد. فأنا صراحة مبسوطة فيه إنه حلو. يعني أنا ما رحته ومش رح أروحه طبعاً، بقدرش أنا على كل هاي الضجة وعدد الناس هدول، بس حسب حكي الناس إنه إشي حلو يعني. وكانت الناس برضه يا رائد تحكي إنه يا ريت يصير يعني كل فترة وفترة، إنه مش مثلاً يطول لا يصير مثلاً كل سنة أو سنتين، لا إنه كان الناس بيطالبوا إنه يصير أكثر من فترة. فهذا دليل حلو إنه هو ناجح، يعني ناجح عليه حركة، الناس مبسوطة، الأولاد مثلاً في أكيد هناك برضو فعاليات للأطفال، فهذا إشي كتير حلو إنهم برضو هما متذكرين الأطفال، عاملينهم فعاليات حلوة. فكل الاحترام للقائمين على هاي الفعالية عن جد على هذا المعرض. وبكرة آخر يوم، يعني اللي ما لحق يروح معكم اليوم معكم بكرة، ويلي راح برضو هيك احكوا لنا تجربتكم عليه. صباح الفل تمارا، يسعد لي صباحك يا تمارا. توفيق صلاح، يسعد صباحك. الناس بتروح الإكسبو من الزهق، الأغلب بروح بتذوق بلف ما بشتري. حكى مع كتير ناس بيحكي لنا ما اشترت راحة من الزهق، حتى لو من الزهق المهم راحوا غيروا جو. يا توفيق يعني حلو
1: بصراحة إن الأولاد كمان الصغار بنبسطوا.
0: تغيير جو عن جد،
1: حلوة كمان، مش غلط الواحد يطلع وياخد إذا مش قادر إنه يشتري الوضع صعب، علم على إنه هو إشي ترفيهي برضه، في أماكن للأطفال يعني بيقدر يعني ينبسطوا كمان
0: 100%. يوسف صباحك فل، بحكي لنا صراحة النقد في السوشيال ميديا أكثر من المدح على المعرض، ممكن أصدق يا يوسف؟ طيب
1: ما شفت، أنا بعرف ما شفت يعني انه شيء كبير كثير كبير لهي. على العموم هلا الناس اللي بتعمل شيء ايجابي انا بالنسبه لي بشجعها، لانه افضل من اتمني انا احكي بسلبيه. اللي بيحكي بسلبيه تفضل، هي قدامك المكان، قدامك البلد، قدامك المدينه، الحاره، المحلات، الكذا، تفضل اعمل، واحنا برضو معك حتى لو كان يعني مش 100% تعامله، بس مجرد انك حاولت وعملت شيء ايجابي برضو احنا معك، لانه يعني بنقول معرض مع معرض او موقف ايجابي مع موقف ايجابي راح تكمل نوصل لمرحله انه لقدام، أكثر ما أنه يضل واحد هو اللي تم يعمل واحد تم يعمل ونتمنى نجلد بحالنا ونقول ليش عمل لو عمل هيك، لا ما هو من هون، لا ما هو من هناك، ما هو كذا. برضو خلينا نتساعد مع بعض، نتساعد. البلد بحاجة لأشي إيجابي، وبرضو نعم. نوقف مع الناس اللي عمالهم بيشتغلوا مع لهاي البلد. صحيح. أفضل ما أتمني قاعد ورا الكيبورد أكتب ليش ومش ليش ولو ومش لو. تفضل انزل اعمل انت، واكيد احنا معك.
0: يعني اللي بكتبه يعني ما بحكيش عن حدا
1: طبعا
0: تاني.
1: اي واحد انه سلبي يعني ما دام في شيء ايجابي ليش لا.
0: نعم
1: ناخذ اتصال. الو
2: الو، صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: شو الاخبار يا دكتور؟
1: انا مش دكتور والله، يسعد هالصباح.
2: اوه امير، يسعد صباحك.
0: صباح الفل، الله يسعدك.
1: هاي كلمه دكتور مرافقتني وين ما اروح، حتى ايام ما كنت صغير عند ابو جابر يقول لي ايش هذا
0: دكتور،
1: يقول لي دكتور. بقول يا عمي هذا ابو جابر طبعا عنده مقهى
0: البعد فيها ادهم
1: زمان احنا قبل احنا عزابي، كنت اروح عنده كل يوم تقريبا. ايش دكتور يا عمي؟ مش دكتور. لا انت دكتور. خلاص ماشي، فمرافقتي كم وين ما كان
0: يا دكتور.
1: يسعد صباح. يا هلا بيك. الحمد لله تمام، كيفك انت؟
2: الله الحمد لله رب العالمين.
1: شو رايك بالموضوع؟
2: لأنه موضوع
1: فيهم
2: الإكسبو،
1: في إكسبو
0: بلش لنا بالإكسبو يا عبد الله، رحت عليه؟
2: إكسبو شوف للأمانة ما كنتش ناوي أروح.
0: بس رحت،
2: بس رحت والله، رحت وعرفت على السريع يعني حلو الإشي، بس ضوجة.
0: ما هو كتير ناس كتير.
2: يعني للأمانة صفت السيارة بعيدة
1: هي هون المشكلة، أن هي عملية الدخول جوا بتمشي بأريحية، بس هي عملية الدخول والخروج أصعب شيء موجودة.
2: لا جدا جدا كانت صعبة، الشارع كان مسكر. صحيح. فيش مكان تصف أساسا.
0: طب كأجواء كيف لقيتها كأجواء مثلا؟
2: لا شوفي كأجواء حلوة وممتعة وللأمانة إشي حلو يعني الصراحة
0: حلو،
2: ولكن شوف أنا من النوع اللي ما بحب الدوس، أخذت لفة ما عرفتش أشتري إشي بصراحة، ما عرفتش أتفرج.
0: ممكن من كتر الأشياء وكتر الناس.
2: كتر الناس يعني وين ما بدك توقف فيه في حالة منيح ما شاء الله. يعني أنا لو بعرف هيك كان أخذت لي زاوية عملنا فيها فلافل يا أميرة.
0: والله بسوى. يعني بطلع إشي كتير منيح
2: يعني للأمانة ما شاء الله، يعطيهم ألف ألف عافية على هيك.
0: كل الاحترام. لا فكرة كتير حلوة،
2: ما توقعت هيك أمم يعني أقل إشي أقل إشي بفوت عليه كل يوم فوق 10,000 بني آدم هذا.
0: لا منيح العدد ما شاء الله.
2: وبالنسبة للأشياء المقاطعة والله يا عمي ما بعرف إذا نقاطع مقاطع العملة بالبداية، ما كل شيء مقاطع هنا في البلد. فبدناش نحن نطلع منظر إنه هذا مقاطع هذا مش مقاطع، لا
0: مقاطع كل شيء مقاطعش،
2: لأن حياتي كلها فعلا بدها مقاطعة.
0: أيوة.
2: يعني عملتنا شكل إسرائيلية. هذا حكي فاضي اسمه. وبالنسبة للموضوع الثاني اللي هو شو كان يا أميرة؟
0: شو كان يا رائد؟ والله غرقنا بالإكسبو إحنا يا عبد الله.
1: هلا شو أصعب موقف ممكن يخلي الإنسان يقطع علاقته بأقرب الناس لإله؟
2: أصعب موقف ممكن إنه أكون بشخص مثلاً والشخص يطلع أقل من الثقة، وكل ما أحكي له إياه يوديها للناس يعني ممكن.
0: نقال حكي يعني.
2: أيوة بالضبط، الفتنة هاي أنا بسميها فتنة وليس نقل حكي.
0: صحيح.
2: أشد من الموت يعني، هذه بالنسبة لي بأكس عليها على البكير
0: خلص بتقطع نهائيا.
2: أما أنا كون بفضفض لشخص إشي بقلبي شو أقدر أحكي له على تاني ويطلع الشخص مش قد الثقة ومش قد حملاني الكلام، ها فلا القطع فيه أمضى.
0: بعدين إشي مش حلو يعني، صفة مش حلوة هاي نقل الحكي.
2: شوفي ممكن تعمل مشاكل توصل لدم.
0: صح. ما هم مع البهار والملح اللي بنحط على الحكي طبعا.
2: بالضبط، باقي ما تبقى بيقدر البني آدم يسامح فيه ويغطرش عنه.
0: صح.
2: نعك
0: حلو.
2: وعن الطرقم الجميل بدنا نصفح على طبق النابلسي الوحيد اللي دائما بشوفه في الفعاليات.
0: لا موجود، ما اشتغل شغل لمئة سنة صدقي بالمعرض.
2: وين ما روح وين ما هاجي عم يحكي له بالدولارات على التلفون.
0: لا صدقي شغال شغلته. الله يرزق الجميع.
2: لو فيش هيك بدنا زياده بدناش زياده، ما في الا بالمصاب.
0: والله بيستاهل يعني صراحه، بشغل على حاله كثير صراحه.
2: لا بالنسبه لي صدق والله انه بيستاهل.
0: لا يعني بهاي الشغلات عن جد يعني احنا بنشوف بالراديو هون مثلا كثير بيشغل على حاله بهاي الامور،
2: بتعب بيشتغل عن طريق الراديو. لما كان معك في الحلقه قلت له انت من المفروض مش على البلد، هاي البلد الشهره فيها صعبه. فعليا اميره احنا هون الشهره عندنا جدا جدا صعبه، لانه بتطلع على كل شيء الناس.
0: صحيح
2: صحيح. لا يطلع برا البلاد احسن له.
0: لا خليه موجود هون يعني احسن له، خليه هون وين يروح برا شو يقعد يعمل.
2: خليه هون،
0: خليه بيشتغل، بيشتغل منيح بعدين خليه
2: يضبط اموره. واحنا قاعدين بهالبلد
0: شو نعمل يا عبد الله؟
2: وبدنا نصبح على حازم صبح، على بركان، خالد الحفناوي، ابو سامر النجار، وكلهم بلقبه وباسمه.
0: يسعد صباحك.
2: والله يسعد صباحك يا دكتور رائد.
0: صباح الفل. اهلا وسهلا. يسعد
1: الصباح يا رب، يا هلا بيك.
0: طيب عندنا سائد خويري بيحكي لنا الله يعيننا على الشوبات اليوم، يسعد صباحك يا سائد. بنظري بيحكي لنا الاستغلال والاستهبال بيبعد اي انسان شو ما كانت مكانته، هذا على سؤال الحلقه. ابو خالد خراس صباح الفل. وفاء بتحكي لنا الخذلان من اقرب الناس مؤلم، بس بيعلمك انه سندك الحقيقي هو ربنا ثم نفسك. ونعم بالله صباحك فل يا وفاء. صفاء الترتير يسعد صباحك، بتصبح على كل المستمعين داخل وخارج الوطن، نهاركم سعيد. عبادة المصري صباح الخير والورد لأميرة ورائد وأجمل طاقم راديو حياة، يعطيكم ألف عافية على تعبكم وجهدكم ووجودكم وعطائكم دائما، بيخلي راديو حياة أحلى وأقوى. شكرا لك يا عبادة، يسعد صباحكم ويعطيكم الصحة والعافية ومنها للأعلى دائما، صباحك فل. أبو علي بيحكي لنا على موضوع الإكسبو إنه أغلب الانتقاد يا رائد إنها بعيدة عن البلد. أنا شفتها هذا التعليق كمان، إنه ليش ما عملوها مثلاً بالمنتزه؟ كان الناس بس على كمية هدول البوثات يعني يا أبو علي ما بتوسع، ما بزبط.
1: مش لسه كمية البوثات، في شركات كبيرة بدها مساحة لإلها. يعني مثلاً زي شركة المتحدة مثلاً حاطت 3-4 سيارات
0: ونحطهم على المدرج يا أبو علي.
1: أي واحد يعني كتير في، أنا شفت شركات بدها مساحات كبيرة. صعب كتير.
0: فعشان هيك
1: فنجاحه بالمساحة اللي موجودة، زاد إنك تمشي أنت مرتاح. عملوا بالزمانات أكثر من مرة، أنا بشوف بمنتزه جمال عبد الناصر، بس قديش كانت مزدحمة الناس وهي بتمشي ملزقة ببعضها.
0: غير واحد ياخذ راحته
1: 100%، غير إنه يعني يعني هناك في تراب نقول في
0: في المنتزه او ليصه
1: وكذا، الامور صعبه.
0: هاي ممكن اضاءه ما فيش كثير. هلا
1: كل المكان مزفت، حتى طلع على هاي المره كانت السنه عملوها من زمان 4-5 سنين، كانت لسه الطريق
0: مش راكبه
1: مزفته وكذا الامور يعني. بس من كتر الناس اللي بتدخل زي ما حكينا، الدخول والخروج هون وهي
0: هو اللي صعب. بس انه كمكان انا بصراحه شايفته كمساحه ممتاز لكل الأشياء، بس ممكن الناس مستاءة إنه بعيد شوي. بس
1: نعم ناخد اتصال. ألو
2: صباح الخير غير.
1: يسعد هالصباح يا رب.
2: الله يسعد صباح. صباح الخير يا أميرة.
0: صباح الفل. بيك.
2: أنا أرضى عليك. أنا بدي أحكي بس كلمتين بخصوص الإكسبو.
0: تفضل.
2: هي كفكرة بتجنن، فكرة حلوة وفيها يعني فائدة لبعض المواطنين وبعض التجار، فئة معينة من التجار وفئة معينة من المواطنين.
0: أيوة
2: الفكرة حلوة، ما يكون البعد كمان يعني في الناس بيقولوا انت بعيدة. حلينا مشكلة البعد انه في مواصلات مجانية، كل الاحترام لشركة مواصلات نابلس الكبرى والقائمين عليها. بس هي شغلة صغيرة، من كتر الناس ما شاء الله كتر السيارات، يعني واحد مثل افادح بيها شيخ ديار وواحد مثل ختيار نزل افادح على الاكسبو، الفينش فيها الفينش يعني اخر شيء مشكلة. الطلعة هاي طلعة الاكسبو
1: هاي نقطة صحيحة، الناس الكبار صعب يطلعوا مشي. مظبوط صحيح.
2: هذا
1: كنا حكينا يعني هيك لو كان في باص بس للأشياء اللي بتكون صعبة كتير يكون واقف يطلع وينزل واحد لو واحد.
2: مشكلة يعني الله يكون بعونهم، برضه صعب مشكلة. بس أنا بحكي لك على شغلة، يعني مثلا مثل فايح بيشة حط بشيكل وتطر بعد هذا الشيكل ونزل بيت بطع، لما شاف الطلعة هذه وحط السيارة بعيدة حوالي 2-3 كيلو بقول لك أنا شو أشتري وشو أحمل وين أروح؟
0: حقه طبعا. اذا موضوع الدحله هاي اكيد
2: عن جدي عن جدي اميره مشكله كبيره، اللي يعني الكبير بالسن كبار السن، هذه مشكله كبيره.
0: ان شاء الله على السنه الجاي بنكون حلينا هاي المشكله اذا ردنا.
2: لازم ياخذوها بعين الاعتبار.
0: لازم ضروري والله.
2: اما يعني من النواحي الثانيه لا،
0: ممتاز
2: عليه معناه انا ما نزلت ما راح انزل، بس يعني أنا اللي بشوفه واللي بسمعه واللي
0: أطلع
2: على الفيسبوك، على الفيسبوك بجنن حلو. على الأقل على الأقل متنفس لكثير ناس.
0: والله صحيح 100%.
2: وكل الاحترام لكم، يعني أكد لك أفادي ما شارش شيء، رجع مصاريب جيبته وهرب.
0: خلي مصاريب جيبته أولى يا حسن، خليهم معه.
2: هو هذا ضروري يشتري شيء، حط مصاريب جيبته وضل مروح.
0: يلا بيعودهم للسنة الجاي، خليهم
2: إن شاء الله حلو. إنه مشكلة الصلحة هاي نعدكم وعد شرف، يعني ننزل ونعمل اللازم.
0: خلص ابشر على راسي.
2: الله يرضى عليك.
0: يسعد صباحك.
1: الصباح.
0: أهلا وسهلا. شوف سمعتها برضه هاي النقطة على قصة الدحلة إنها طويلة. فصراحة صعبة، الله يكون بعونهم. علام استاتية من يعمل أفضل من لا من لا
1: صحيح
0: من لا يعمل، يعني على قصة الإكسبو بيحكي لنا. صباحك فل يا علام. باهر الشي بيسعد صباحك. هدي البركات صباحك فل. تمارا بتحكي لنا أنا ما رحت بس كنت قاعدة يعني على السوشيال ميديا وبتتبع كل المباشر، وهي مبسوطة جدا رغم إنها ما راحت، بس فرحتها بفرحة الناس وخروجهم من هالضغوطات النفسية، وهي متنفس يعني للي بده يروح. عادي بتحكي لكم خليكم متقبلين الأمور بروح رياضية. حلو الفرح والسرور مع الناس، إذا أنت ما بدك تروح ما تنتقد يعني إنه أقل ما فيها. وبتحكي كمان قل خيرا أو اصمت، الكلمة الحلوة طالعة والعاطلة طالعة، بس خلص خلي الناس تعيش وما تنغص عليهم عيشتهم. محمد صباح الخير. وبترجع تمارا بتحكي لنا على أصعب موقف بيخليها تقطع علاقتها بالناس، الخذلان من أقرب الناس إلك والثقة يلي بتروح بلحظة. صباح الخير لنجات أبو زنت. رافع شاهين يسعد صباحك. صباح ماهر صباح الفل. عبد الله بيحكي لنا صحيح الطلعة، يعني هو شاب وبصل لفوق منتهي كمين مرتب، بيحكي لنا كانت الطلعة إن شاء الله بيحلوها يعني للسنة الجاية بتكون محلولة هاي القصة. إذا سؤالنا اليوم بيحكي شو أصعب موقف ممكن يخلي الإنسان يقطع علاقته بأقرب الناس، وكمان تقدروا تحكوا لنا على موضوع الإكسبو، تحكوا لنا شو رأيكم فيه للناس اللي راحت حتى للي ما راحت، كيف هيك شفتوا الأجواء على السوشيال ميديا، كيف شفتوا المعارض، كيف شفتوا، يعني حكوا لنا هيك أعطونا فيدباك حلوة عنه على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب صباح الخير لمعتصم يونس، وصبح لنا من سلفيت. صباح الفل لك يا معتصم وجميع حبايبنا من سلفيت. رنيم عبد الحق يسعد صباحك. نجاة، أصعب موقف بتحكي لنا هو الطعن بظهرك أو حدا يفشي سرك عشان يؤذيك أو يتأمر ضدك من أشخاص أنت أعطيتهم الأمان الكامل، لما تنكسر الثقة بالعلاقات القريبة يعني أنك أنت تصلحها وترممها شبه مستحيل، بتتحول بعدها العلاقة لمصدر دائم للقلق والشك بدل ما يكون الإشي فيه راحة. في مثل بيحكي اللي باعك بالفول بيعه بإشره، واللي ما بشيلك بالضيق شيله من حياتك بالمرة. صباحك فل يا نجاة، يسعد صباحك. كمان عنا عبادة، أصعب موقف لما تعطي شخص كل ثقتك وأمانك وبالأخير يكون هو سبب وجعك وخيبتك، وقتها الإنسان مش بس بيقطع العلاقة، بيقطع كل طريق ممكن يرجعه لنفس الوجع. الله يبعد عنكم كل هالمواقف الصعبة يلي انتوا كلها حكيتوها، وكل وجع وكل أذى، ويبعد عنكم الناس يلي عن جد ممكن بيوم من الأيام تسبب لكم هذا الإشي. تفضل.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباح حبيب رائد.
1: يسعد هالصباح يا رب، شو أخبارك؟
2: والله من رب العالمين الحمد لله رب العالمين، كله تمام التمام يا غالي.
1: الحمد لله تمام، الله يرضى عليك يا رب.
2: يعني هون نابلس بتحكي وهون الصوت ما بموت، ما دام في حياة في راضي حياة.
1: الله يرضى عليك. لا شو مسبق
2: والله حبيبي يا عم رائد. عم رائد السؤال كون يعني الشيئتين كتير حلو. هلا أنا مع كل إنسان بأيده بيعمل إشي لنابلس وغير نابلس،
1: حلو
2: يعني كل إشي بنعمل أنا معاه
1: كل احترام،
2: بس أنا يعني أنا شخصي يعني ما يعني هاي الشغلات ما بحب أروح يعني شخصيا ما بحب أنزل، بس أنا مع كل إنسان بيجيب لي اقتصاد لنابلس بجميع أطياف، وأنا بحب هاي الشغلات الكل لأنه في ناس متعثرة تستفيد من هاي الشغلات.
0: حلو.
2: هلا هي يعني أنا يعني طبعا أنا ما نزلت، بس يعني أنا طبعا يعني بسمع آراء الناس كثير خيتي أنغى أو رائد. المسافة أول شيء بعيدة، أول شغل المسافة هي بعيدة، بعدين هي الطلعة هاي هي الطلعة كلياتها غلط بغلط. يعني المسافة يعني بدك مش مثلا من الضوات إذا لبيتي با ما يصح في سيارة، بس بس الطلوع الطلوع يصعب والله يا رائد.
0: طلع هو
1: بعيد بعيد. ما هي هاي النقطة الدخول والخروج كمان.
2: يعني يا ريت انه بنمس البلاد مخيتي انه يتعلم مثلا. هلا انا ما حكي اول شيء لك مدة زمن عبد الناصر هي كبيرة، هي المنتزه كبيرة اخي رائد، ليش ما بيعملوا الشغلات؟ ليش ما يعملوا على الساحة جميعا؟ يعني السميت من عند المستشفى الميداني لجوا جوا عندك مدرمج كبيرة بالمواخذة، المسافة كبيرة. يعني وهي هيك على الفاضي رايحة بالمواخذة، لا بالمواخذة خلي المرة الجاية يعملوها في المنتزه، مش نفس المنتزه كلياتها مدوعة كلها بالمواخذة كبيرة.
1: نعم نعم يعني
2: يعني مساحة كبيرة رايحة على الفاضي. والسؤال الثاني، أكثر شيء الخيانة.
1: الخيانة
2: أكثر شغلة يعني بشمئز من الإنسان إنك أنت تعطي ثقتك لبن آدم ويخونك. هاي أكبر مصيبة.
1: صحيح.
2: أنا هذا بنظري.
1: صحيح صحيح، هي الثقة أهم شيء. مزبوط.
2: ويسعد صباح ويسعد صباح لكل بن آدم بحب الخير مدينة نابلس، وأنا بدي أحيي يعني من عيد شخصيا إلى جميع القائمين بهذا المعرض.
0: يسعد
1: كل
0: صباحك يا عيد.
1: الاحترام لك. كل
2: ويسعد صباحك
1: صباحك يا رب. يا هلا يا هلا.
0: سمعنا أغنية إذا بدك تفضل.

0: تؤذى أكثر من إنه راحة، خصوصي إذا انكسرت الثقة وما عاد في احترام أو تقدير. يعني أغلب الإجابات رأت إذا بتلاحظ كله عن الخذلان.
1: أه ثقة يعني أهم
0: شيء. إنه خيانة الثقة صراحة صحيح. آه والله صعبة. محمد بيحكي لنا أصعب موقف هو لما الشخص اللي أنت كنت تعتبره أمانك وسندك هو سبب وجعك، خاصة إذا تكرر الموضوع وما رجع فيه ثقة. وأكثر الأشياء اللي بتخلي الإنسان يقطع علاقته بأقرب الناس الخيانة، كسر الثقة، خصوصا بعد إعطاء فرص كثيرة، الإهانة والتقليل من الكرامة بشكل متكرر. حدا يستغلك وقت حاجته بعدين بتخلى عنك، يعني بيجي لك بس وقت حاجته أو لما هو بدك. الكذب المستمر والتلاعب بالمشاعر يوقف ضدك أو بيعك بموقف أنت كنت محتاجه. كمان تكتشف أنه قرب منك كان مصلحة أكثر من محبة، أو ببساطة توصل لمرحلة تقول فيها وجود هذا الشخص بحياتي بيأذيني أكثر ما يسعدني. وأحياناً أصعب قرار مش إنك تترك الشخص، الأصعب إنك تتركه وإنت لسه بتحبه. مها عنبتاوي صباحك فل، هذا السؤال إجا على الوجع. في حال إنه أنا أكون كتير منيحة مع ناس وما يقدروني، هذا أصعب إشي بيخليها تقطع علاقتها بالناس ويخذلوها، يعني هيك ما بيستاهلوها فبتقطع العلاقة. يسعد صباحكم، صباح الفل. عندنا رنيم، يسعد صباحك يا رنيم، يسعد صباحك حبيبتي أميرة. يا أميرة الراديو رح أشتاق لصوتك الصبح اللي بعطينا طاقة إيجابية وتشتاق لأنغام، منورين الإذاعة. بتحكي لنا أنه بكرة أول يوم مدارس، تعودت عليكم وعلى برنامجكم الصباحي، بدها تسمع أغنية جمع حبيبك لعمرو دياب يا رائد من بعد إذنك. هاي إلك ولأنغام ولأحلى طاقم راديو حياة، برنامجكم الصباحي كتير كان يرفع من معنوياتنا، بيكفي صوتك الحلو اللي كله طاقة إيجابية. طب ليش ما هي المدارس بدري بتكون يا رنيم، البرنامج على 10 ولا المدارس متأخرة؟ أنا ما بعرف،
1: المدارس على 8 ببلش.
0: على 8 يا رنيم، ما إلك حجة، بتقدري تحضرينا، هذا الإشي لا يختلف لا يتغير. ما لحقتنا الصبح، معلش بتلحقينا آخر النهار، يعني عادي مش رح نغيب عنك. نسمع الأغنية.

0: انت ما جاوبتنا يا رائد شو اصعب موقف بخليك تقطع. بتجاوبنا بعد الالو.
1: هذا اتصال. الو.
2: يلا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. يسعد هالصباح.
2: ان شاء الله ما يخلص الكرت معك يا رائد.
0: نرجع لك ابو فادي. نرجع لك
2: محمد. راديو حياه مسؤوليه كامله.
0: نرجع لك. اترك لنا رقمك.
2: من طالب اداره راديو حياه قبل حاله معي. صباح الخير راديو حياه.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير لاخت اميره. صباح الخير لاخونا رائد.
0: يسعد صباحك.
2: العلاقات بين الاهل
0: لا
2: اميره كثير. العلاقات العائليه كثير في مشاكل بينات العائلات العائليه. الورثه والمصاري.
0: ايوه الورثه هاي قصه ثانيه. الورثه
2: يا بي شوي مصايب بورثه يا اميره. روحوا على المحكمه وشوفوا بي شو في ناس محاربين اولاد من ابائياتهم امهاتهم. يا بي شو في مشاكل. يا انغام شو انغام يا انغام. يلا مش مشكله محكمه.
0: يلا انا انغام واحد مش فرق.
2: انغام واحد. يا بي شو في مشاكل. يا بي شو في مشاكل بين الاخوه والخوات. الله يا ربي يبعد عني الهم والغم.
0: امين يا رب.
2: ويبعد عني المشاكل والمحاكم.
0: امين.
2: ويبعد عني نقل الحكي.
0: هذا أهم إشي نقل الحكي.
2: إيه لو قال
0: أهم إشي نقل الحكي.
2: على هو قال ولا قيل.
0: هو اجتهاد شخصي بيكون معي
2: مهارات. الورثة هي اللي بتخلي مشاكل يا أميرة.
0: صح 100%.

0: الحمد لله ان احنا وضعنا الحمد لله
1: الحمد
0: عاد جديد، لا ورثه
1: ولا ما يحزنون ولا عندنا شيء،
0: كل شيء تعب عليه الحمد لله. الله يا رب يخلي اخوتي واخواتي واهلي واحبابي اللي بحبوني وينعني اللي بكرهوني.
1: امين يا
0: والحمد لله انه ما شيك الحمد لله يا اميره. صباح الخير للجميع.
1: صباحك فل. هلا احكي لنا شو رايك بالاكسبو بما انك مفكر ابو فادي، عاد نشوف 3-4000 شيكل شو.
2: ما هو قال خاف انه يخلص الكارت،
1: لازم يترك لنا رقمه ابو فادي. بزبطش هيك حرام،
2: كيف شي كثير على اساس انه يحكي اللي عنده.
1: لازم يترك لنا رقمه. طيب زهره صباح الفل، تحكي لنا لما تكوني بتعطي الانسان اكثر من طاقتك وتلاقي ما في مقابل حتى كلمه شكرا، اكيد رح يعني رح تقطع علاقتك فيه، تشوفي انه ما بيستاهل انك انت تبذلي من جهدك من صحتك وتعطيه اللي بيستاهل حتى لو كان اقرب الناس لك. صباحكم فل. صباح الفل يا زهرة. شو يا رائد؟

0: تبقى مين.
1: أحببت يا رائد، حلوة.
2: خلص أنا هي ردي بالموضوع،
1: هذا ردي بالموضوع. حلو، أعطانا إياها بأغنية، ليش لا ما يكون حلو التغيير. مكرم صباح الفل عبير، مبروكة، يسعد صباحك. رنيم تلعطي معلمة، يعني شكلها رنيم. بتحكينا دوامي بلش بكير، هم خاصة بمدرسة خاصة،
2: الوضع اختلف
1: على السبعة وعلى التنتين الظهر بيروحوا، بس يعني بتحكينا تعودت عليكم الصباح. يسعد صباحك، صباح الفل يا رنيم، نعوض لك إياها خلاص، ولا يهمك. عبدالله بيحكي لنا راديو حياة لازم تاخدوا أرقامنا تصيروا تتصلوا علينا، لأنه إحنا معكم قلبا وقالبا، وإحنا يعني تخلص الفاتورة عنا يا عبد الله، عمينا نلحق لنلحق وقتها. أبو علي بيحكي لنا نقل الكلام مع بهارات، هذا الإشي كتير سيء ولا لا؟ نقل الحكي يا رائد
2: طبعا صعب، لأنه ما
1: هذا إشي
2: يعني
1: مقرف،
2: ما بوصل طريقة صحيحة،
1: ما بوصل يعني بطريقة
2: مرات
1: صحيحة.
2: في ناس بتنقل حكي، مرات بكون يعني واصل طريقة يعني صحيحة صحيحه، بس
1: او انت مش مضطر، يعني ليش تجتهد لحالك تروح تنقل؟ ما حدا قال لك روح انقل، لما حدا يكون
2: اذا حدا طلب منك انك انت مثلا توصل رساله
1: شيء مختلف.
2: ما حدا طلب منك وانت اؤتمنت بهذا الحكي، ما بصيرش يعني انك تحكي على سامحك،
1: كن بقعده وقاعدين بتفضفضوا
2: بتحكوا، ممكن انحكى يعني، ممكن انحكى حتى يعني حتى طريقة الحكي، هو بيحكي الواحد ممكن يعني صوته بدل إنه مقهور أو زعلان،
1: فما
2: يعني
1: كل شيء بيفرق.
2: مرات بعصبية الواحد بيحكي شغلات هو ممكن يقول ليش أنا حكيتها يعني، فأنت توصل إشي بلحظة أنت واضح إنه أنت ما بتكيش خير في هذا الحكي، بكون
1: عيب عيب عيب يعني، خاصة طلعت من ناس كبار واعيين. عيب عيب يا جماعة الخير. حسن أنا أجتهد يعني للرقم، أحزر أوراق رقم أبو فادي لحالي يا حسن. يعني أم كرم تحكي لنا التعامل بوجهانه أكثر، هدول يعني بيقطعوا العلاقة. صباحك فل يا أم كرم. عبير أنا ما بحب أقطع علاقتي بالناس بتحكي لنا، بس إذا انجرحت أو انكسرت الثقة بتفضل الابتعاد وبتقلل التعامل بدل ما إنها تقطع بالكامل.
2: مرحبا وخلاص،
1: ليش لا ما يكون.
2: بس مرات الواحد اللي بيضل قريب من حدا هو آزي، لمجرد ما يعرف أخباره رح يأثر كتير على حياته
1: كتير. والله على نفسي
2: الواحد يقطع ولا يشوف ولا يتفرج ولا يشوف.
1: أنا بقطع، أنا عن نفسي بقطع للصراحة. أنيس أحلى راديو حياة، يسعد صباحكم بكل خير جميعا. يسعد صباحك يا أنيس. إذن يعني إحنا شوي ورح نختم. سؤالنا اليوم بيحكي، اليوم تحدثنا عن موضوع كتير حلو ومهم، عن إنه أصعب موقف عن جد ممكن يخلي الإنسان يقطع علاقته بأقرب الناس. كتير عنا إجابات، ولكن الحلو إنه أغلبها زي بعض، يعني معظم الإجابات اتفقت على إشي واحد اللي هو الخذلان وكسر الثقة، يعني إنه عن جد هدول الأشياء كتير مؤذية وبيخلي الواحد يقطع العلاقة. فإذا حابب حدا لسه يعطينا هيك إجابة، بتقدروا تشاركونا أكيد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا نشوف. وفاء بتحكي لنا لا يليق بالعلاقات المسمومة إلا البتر، وأنا أؤيد وبشدة يا وفاء، صباحك فل. نشوف عنا آخر إشي أم كرم بتحكي لنا يا ريت الواحد إنه يحط حاله محل اللي قباله قبل ما يعمل أي إشي، بس اللي بريحها إنه زمن دوار وكل سيسقى بما سقى. هاي العبارة كتير مريحة على فكرة، إنه إن شاء الله بعد 100 سنة، بعد 10 سنين، بعد 50 سنة، كل إشي رح ينرد بنفس الطريقة، ممكن بنفس الوجع، بنفس كل إشي. فما تخافوا، كل إشي أنتوا بتقدموه رح يرجع لكم. الدنيا دوارة ولا لا؟
1: طبعا. يعني الدنيا زي المرجحة، يوم فوق
0: يوم تحت وفوق. والله الدنيا زي المرجحة.
1: من أجمل الأغاني اللي أنا سمعتها بالفترة الأخيرة، يعني
0: سمعنا شو علينا، سمعنا
1: من أجمل الأغاني، يعني
0: تفضل.
1: تحس إنها يعني إنه يعني إن أنا حسيتها مثلا لبنته مثلا، أو أنا
0: يعني
1: أو أوكي. مش هو مغنيها لبنته، أنا لما سمعتها حسيت
0: لبنتك،
1: لبنتي هيك،
0: يلا نشوف.
1: يعني جتني الكلمات هيك جاية قريبة.
0: يلا

0: فكرة تامر حسني مسفح بالأغاني اللي عاملهم جديد.
1: تعرف شو حظه هو صراحة. إنه نزل بعرفش ليش هو هي يعني هو غلط إنهم هو عمرو دياب نفس نفس اللحظة.
0: ما فيش فرق.
1: هلا بس المشكلة هذا ناجح مشكلة كتير. ناجح كتير بس مشكلة الإعلام والفنانين راحوا مع عمرو دياب. فشوي هيك ما خدش حقه
0: الضوء على عمرو دياب
1: بس كان بصراحة صح. ألبوم تامر حسني كان يعني أقوى بصراحة
0: أقوى
1: يعني فيش كلمات سخيفة برضو كان في
0: نزعل منك ما تحكي هيك عن عمرو دياب بضل عمرو دياب يعني نتذكر الألبومات الحلوة اللي قبل الأغاني الحلوة اللي قبل
1: هيك برضو كان الإعلام والفنانين يعني الفنانين لهم دور بأثروا على الناس
0: أكيد
1: كذا
0: أكيد
1: وهيك
0: طبعاً
1: انه عمرو دياب له تاريخ وكذا ومش عارف ايش بس كمان البوم هيك ممكن يعني يقولوا له خلاص بكفي تغني يعني مثلا اذا استمر يعني انه يمشي مع موجه الشباب اللي هم كتير مأوفرين زي نانو وهدول فهمت كيف
0: اوكي
1: هيك الفكره يعني
0: يا سيدي احنا شخص احنا علينا نسمع ونشوف شو منحب من هالاغاني فقط ما دخلناش على العموم احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه حلقه حلوه صراحة يعني استفدنا هيك من إجاباتكم عرفنا كيف تفكيركم بأنه عن جد شو اللي بيخليكم توصلوا لمرحلة إنكم أنتوا تقطعوا علاقتكم بأقرب الناس لكم حكينا برضو عن الإكسبو يعني صراحة حسب ما سمعنا إنه الأشياء المنيحة كتير كتير أكتر من الأشياء السلبية يعني أشياء لا تذكر ممكن الأشياء السلبية بس هذا لأنه إشي ناجح وإشي حلو والناس مبسوطة عليه
1: النهاية أي واحد بيعمل شغلة ممكن تكون مش كاملة الكمال
0: أكيد أكيد
1: بس إذا كانت من 80-85% يعني ملبية الجمهور يعني طلباته هيك ليش لا يعني
0: لا
1: ممكن لقدام يعني يكون في واحد بيغلط وبحسن
0: بيطور حاله ليش لا فاستغلوا معكم اليوم معكم بكره للي ما راح حابب يروح يجرب روحوا جربوا تفرجوا على الاجواء مش غلط بتتسلوا بتغيروا جو لكم ولولادكم وبدنا نحكي لكم قبل ما نروح اكيد شكرا لمشاركاتكم الحلوه ولتفاعلكم الحلو اليوم معنا ان شاء الله بنشوفكم بكره باشياء جديده مني انا ورائد الى اللقاء

0: جد حلوة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس،
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في غربة صغيرة اسمها المراجم، قريبة من قرية دوما جنوب نابلس وعلى مشارف الأغوار الشمالية، في ناس عايشين تحت حصار مش عسكري، حصار على السكن نفسه. الاحتلال من سنين طويلة حول المنطقة لممنوعات، ممنوع تبني، ممنوع ترمم، ممنوع حتى تعيش بشكل طبيعي. أي حيط جديد أو حتى أي تصليح لباب قديم بينهدم فوراً، بس أهل خربة المراجم ما سلموا. من أوائل التسعينات صاروا يواجهوا هالسياسات بالصمود، ما لقوا بيت آمن رجعوا للكهوف، صاروا يحفروا الصخر بأدوات بسيطة ويهيئوا المغر القديمة عشان تصير بيوت، بيت تحت الأرض بس في كرامة. لكن الاحتلال قرر يصعب اللعبة أكتر وأكتر، ما اكتفى بمنعهم يبنوا فوق الأرض بل منعهم حتى من حفر الكهوف وترميمها، وكأنهم يحاولوا يمسحوا وجودهم من الوجدان والخرائط، وصادروا مساحات واسعة من أراضيهم لينشئوا مستوطنات على ركام أحلامهم. الكهوف كانت ملجأ للعائلات ووجه تاني من وجوه التحدي، مش بس للحفاظ على الأرض بل للتأكيد إنهم أصحابها وما رح يتركوها مهما صار. خربة المراجم مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة ناس قرروا يعيشوا حتى لو السقف كان حجر والحيطان من صمود.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
4: الساعة الآن 11 صباحاً.

100.8 حياة فهم. عكفوف الراحة شلناهم، جوات القلب حملناهم، يشهد الله ما قصرنا.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، راح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.2.
0: The music just feels so good.
2: في الحياة شمس واحدة قمر واحد أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
1: حياة هواها نابلسي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

افتح حياتي في ام حياتي في ام اسمع ركز راديو حياة 100.8.

0: الساعة الآن 2 مساء.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة.
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1 1

0: حياة اف ام بتشيك على القديم.
1: الو مرحبا.
2: الو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: إنها الثالثة مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: الرابعة مساء.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صيفي عادي وغائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: الساعة الآن 7:00 مساءً.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: أنا اتأخرت يا أحمد. الله مين أحمد؟ معلش والله.
2: بس
1: اصحى يا رب. يلا
2: حبيبي اقعد اكتر معايا. نفسي اقعد واحد يا عسل يا ابني. كنت بقى بقول لك عايز اقعد. والله مش وقت اتاخر. معلش.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيقل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: Радио Хайер.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
0: إنها 8 مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه لعبه؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: بدي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه،
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابها في لبنان كأنه بيت واحد. كله أهل. ودبكات بالشوارع.
0: حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

بدنا نتبقى. هجمنا على الفاضي. هجمنا على الفاضي. بس يا مان. تعال عمل ديو انا هيك.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: أوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حاليا المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائما في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

لفرحك عالجرحك عالصبر كان عالحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غنى عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كانت عالحب كان

الصبر غالي، طال حبك غالي، كتبتها.

الجرح يكا الصبر كان.

Fela, fela.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

فينا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: أحمد الشاي.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: لعشاق الليل والسهر.
3: وحشني كلامه وأنا قدامه.
1: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
1: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: راديو حياة، هواها نابلسي.